面我顶不着啊！我活的我不跟阿拉，怎么的呢？发达的啦，发干的花，发高谁你阿五阿的呢？

记得我的梦大丁大人那都那哇一定要不想记得我的妈要不想妈的我的爸爸我妈爸爸لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا

神啊，أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجعل

جواسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

سعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى.

பார்த்துங்க. இன்னும் கானூம் அவ்வளவு.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

محتضن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر

الدهر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على

قد خلقنا الإنسان من سلالة من

الصدفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

أخذتهم الصيحة بالعصف فجعلناهم غثاء.

فكذبوهما فكانوا من المهلكين.

والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها

الناس تحرم

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى

ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

كلهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

عليكم ورحمة الله.

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء

تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق

فإن لم تجدوا فيها

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن

الفقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

الذين خلوا من قبلكم وما

أجد شيئا. ووجد الله عنده

فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها.

ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك

لكم لبعض فتنة

استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين.

Bak lan!

والذي

وهو الذي أرسل الرياح نشرا

لنحيي به بلدة

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.

محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن

فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق

不发我的心。我那里有命，就你不没有心。

وما أسألكم عليه من أجر.

أتعتون الذكران من العالمين وتدعون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

ربي نجني وأهلي

أجري إلا على رب العالمين.

وأنجز عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن

أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عزيز

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

குஞ்சு தெய்வம்.

سليمان.

不上我与我爸。

marry him.

أن

enough seats.

تكون نجة وكشفت عن سأطيها.

النفس أولا جعلكم خلفاء

يرزقكم من السماء

من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

هم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون

فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به

لكم على أهل بيت يكفلونه لكم

فرددنا إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق.

أإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد

believe

ما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

وفصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون

الحسنة السيئة

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا

فمن وعدناه وعدا حسنا فولا فيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

ربك يخلق ما

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
4: راديو دلتا.
5: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: This Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا الكابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
6: Radio Delta.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحكم.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقه تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو،
7: حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: بس بس بس بس على الدلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه. اكتشف حيل العدو

0: الآن الراحة المدرسية في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
1: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية،
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
9: جوار مدارس صناع النجاح.
8: تليفون 7700-10770
9: أو 7779-1435.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
11: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات،
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك، احذر التضليل.
6: Anytime, any place. Radio Delta, number one dance station.

Radio Delta, number one station.

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
13: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
14: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
15: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
16: فعلا انه سوبر داك.
15: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
17: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
18: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
19: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: كده انا جاوعه.
1: كباب لحم، كباب دجاج، اوصل لحم، اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال.
1: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
0: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الوات.
0: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
0: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
0: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: Just found it.
8: وقفة ضحكة
9: زبجة
8: نداره
9: كركره.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
6: تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
7: فلفل أحمر أصبر رغبة.
8: صحة وعافية
9: مع بقوليات الكابوس.
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
8: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
9: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شوية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: This Radio Delta.
1: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
1: يا صباح البن. بن الكابوس.
8: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
11: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
13: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
12: التهاب وتليف الكبد.
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
13: علاج البواسير.
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
13: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يوه، مطعم الحلواني التركي،
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون:
0: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: Sports Music 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

إنها أغنى دولة في العالم، ويوجد بها أكثر عدد مليونيرات على وجه الأرض بتطور مثل وتحول أكثر إذهالاً. تخيل أن مزارع الدجاج فيها يتم تشغيل الموسيقى والأغاني للدجاجات حتى تنتج بيضاً أكثر حلاوة، وتتحسن الحالة المزاجية للدجاج فتصبح صحتها أفضل، فحتى الدجاج يخافون على حالته النفسية. إنها سنغافورة، أعجوبة القرن 21. من دولة بفقر مدقع لا يجدون حرفيا قوت يومهم، تنتشر فيها العصابات التي تسرق الطعام من المنازل والمحلات، إلى دولة صاحبة الدخل الأول على مستوى العالم تسبق

0: قالت سنغافورة عن ماليزيا الدولة التي كانت ترعاها وتصرف عليها، وفجأة أصيب السنغافوريون بصدمة، فحتى مياه الشرب كانت تأتي من ماليزيا، والآن يجب عليهم أن يشربوها، فأصبحوا يشربون مياه الصرف الصحي. قرر رئيس سنغافورة الاتجاه للتصنيع الخفيف مثل الملابس والأحذية والألعاب، واستطاع نسبيا تعديل حالة الدولة، ولكن لم تختف المعاناة. وهنا قرر الرئيس أن يأخذ منعطفا وقرارا سيغير كل شيء. قرر أن يكون أهم هدف لسنغافورة هو التعليم، ثم التعليم، ثم التعليم. بنوا المدارس ودربوا المدرسين واستقبلوا وأرسلوا البعثات للخارج، ثم رفع رواتب المعلمين لتصبح من أعلى رواتب الدولة، وجعل الإنجليزية كاللغة الأولى في الدولة. وخلال سنوات أصبح التعليم الأفضل في العالم، ونسبة الأمية انخفضت إلى 1% فقط. ومن ثم جاءت الصحة. كيف لشعب مريض هزيل أن يقوى على العمل والتفكير والإنتاج؟ هنا بنيت المستشفيات وتم تدريب الأطباء، وجهزت المستشفيات بأفضل الأجهزة في العالم، وأصبح العلاج شبه مجاني، وأصبح أطباء سنغافورة أفضل أطباء في العالم. والآن وصلت سنغافورة إلى أن أصبحت أحد أفضل وأغنى دول العالم، فبها الآن ما يقرب من 300,000 مليونير، أي من بين كل 5 أشخاص بالغين تقريبا يوجد مليونيرا بينهم. أصبحت أفضل نظام تعليمي وصحي في العالم، وتتصدر الآن في السياحة التعليمية والعلاجية على مستوى العالم. بها أفضل مطار في العالم كله، وأفضل أنترنت بسرعة 37 ميجا في الثانية. متوسط دخل المواطن هناك 75,000 دولار، ويعيش 80% من شعبها في شقق حكومية تم توفيرها بسعر زهيد من قبل الحكومة. هناك يتم اختبار كل قطعة طعام حرفيا للتأكد من خلوها من أي مسببات للأمراض أو أي مواد خطرة على المدى القريب أو البعيد، ويتم الاعتناء بالحيوانات والطيور والأسماك في المزارع بشكل قد لا ترى أغلب دول العالم تفعله مع البشر. لتصبح سنغافورة في 60 عاما فقط إحدى أفضل وأبرز دول العالم. بالتعليم والصحة تحولت سنغافورة لجنة فوق الأرض، وحتى جيشها أصبح أكثر الجيوش تطورا في العالم بتقنيات متطورة وخطيرة، جعلته ندا لأقوى جيوش العالم. إنه كوكب سنغافورة.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فرجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: You're listening to Delta.
3: Good music.
4: Best.
3: It's just a type of music that everyone can relate to.
4: Music.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7-1-1. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو. هزن كلماتك بدقة. احمي نفسك ووطنك.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: See you soon. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: Radio Delta.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakelet. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min kalba.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. خضتني يا سمكيه. خضتني يا شيخ.
5: خضتني
4: يا شيخ.
5: كنت فين؟
4: نعم يا كابتن.
5: شوف رد عليا لحاجة اخدك على خلقتك. كنت فين؟
4: كنت فين؟
5: اي
4: مين انا؟
5: لا انا
4: معرفش حضرتك بتروح فين. او حضرتك بتنزل الصبح بترجع بالليل. بتتصرمع فين؟ الله اعلم. انت عارف ما انت داير على حل شعرك.
5: خد على بقى لحد اتصلك نفوخك يا ولد وقول لي كنت فين.
4: رحت المدرسه.
5: انهي مدرسه؟ النهارده اجازه والمدرسه مقفوله.
4: لا ما انا فتحتها.
5: ازاي؟
4: هي شغلانه انك تفتح مدرسه بربع جنيه اديته البواب في ايده.
5: رشوه يعني؟
4: اسم الله عليك رشوه. دخلت المدرسه لقيتها فاضيه ما فيهاش حد خالص. رحت ضرب الجرس واقف في الطابور.
5: كنت انت لوحدك؟
4: لا ما انا كنت معايا.
5: مين اللي كان معاك؟
4: انا كان معايا.
5: يا ابني بقول لك مين اللي كان معاك؟
4: انا اللي كان معايا. وطلعت الفصل ودرست لي وما فهمتش حاجه برضه. فرحت مهزقني فكبرت في دماغي ازاي واحد زيي هزقني. كلمه مني على كلمه مني، قلم مني على قلمين مني، اتلميت على بعضي وجرجرتني على مكتب النظر ورحت واخدني ده اسبوع رفض على طول. اسبوع قاعد لكم في البيت.
5: يا ولد سلطان يا ولد
4: قاعد اسبوع.
5: تعالى يا ولد.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: كده أنا جاوعة.
7: كباب لحم، كباب دجاج،
8: أوصال لحم،
9: أوصال دجاج،
10: وشيش طاووق، خيال.
6: كده أنا جاوعة.
8: مشاوي رهيبة،
9: نكهة تركية عجيبة.
7: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
11: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
5: راديو دلتا، الحدث الفني.

الزهر قد تفتح لما نعس الزهر قد تفتح لما أشرق الصبح والهزار تغنى أشرق الصبح والهزار تغنى.

من فناياك حتى وسطني الشهد من فناياك حتى تبلغ النفس كل ما تتمنى تبلغ النفس كل ما تتمنى.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: نيدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها، لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ، يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77-584-864. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية، تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 77-00-10770 أو 777-921-435.
6: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
7: شخصيات وأحداث.

هي التجربة الأبشع على الإطلاق التي كشفت عن الوجه القبيح للعلم وتسببت في تحويل البشر إلى كائنات زومبي ووحوش شرسة مجنونة. هي التجربة المريعة التي لن ترغب أبدا في سماعها من هول وحشيتها. إنها تجربة النوم الروسية التي جعلت البشر يتناولون لحومهم بجنون ويصرخون حتى تتقطع أحبالهم الصوتية. كل شيء بدأ سنة 1940 في روسيا أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث اكتشف علماء روس غازا منشطا يجعل الإنسان مستيقظا 100% ويلغي حاجته البيولوجية للنوم، فقرروا تجربته على البشر، وسرعان ما وافق المسؤولون دون تردد، فهي وسيلة مثلى لجعل الجنود متيقظين ليل نهار، مما يعني استمرارهم في محاربة العدو دون توقف. هذه الفكرة أسألت لعاب قيادات الجيش الأحمر السوفيتية وكشفت عن جشعهم وعدم مبالاتهم بصحة الجنود، ذلك أن ما ستؤدي إليه التجربة سيقشعر له بدنك وسيذهل له عقلك. بدأ العلماء يجمعون فريق التجربة وجاءوا بخمسة سجناء كفئران تجارب. بعدما وعدوهم بإطلاق سراحهم بعد التجربة بشرط أن يظلوا متيقظين لشهر كامل، فتم حبس الخمسة في غرفة محصنة مع بعض الكتب ومرحاض وطعام يكفي لشهر، وتم إطلاق الغاز المنشط بشكل مستمر، بينما يراقب العلماء المساجين الخمسة من نافذة زجاجية. مرت الأربع أيام بشكل اعتيادي وفي ظروف سلسة، لكن هذا الجانب المظلم من التجربة بدأ ينكشف ابتداء من اليوم الخامس. فقد أصبحت نظراتهم متعبة ووجوههم مسودة، وأصبحت المواضيع الكئيبة والصادمة هي نطاق محادثاتهم اليومية. شيئا فشيئا بدأت الأمور تخرج عن السيطرة، عندما بدأ شخص منهم بالصراخ فجأة بصوت عال والتجول بشكل هستيري في أنحاء الغرفة وسط ذهول وصدمة العلماء المشرفين على التجربة، بينما ظلت نظرات زملائه فارغة دون أن يبدي أي ردة فعل. استمر السجين في الصراخ بشكل جنوني لثلاث ساعات متتالية دون انقطاع، وجحظت عيناه حتى أصبح مرعب الوجه، إلى أن توقف فجأة لسبب مجهول. وكانت المفاجأة هو تمزق حباله الصوتية، فقد صوته وجلس خائر القوى دون أن يقوى على الحراك. كل هذا مجرد بداية لحوادث مرعبة ومريعة. ففي اليوم التالي بدأ السجناء يمزقون أوراق الكتب ويضعون فضلاتهم عليها، ثم يغطون بها نوافذ المراقبة، حتى أصبح العلماء غير قادرين على معرفة ما يجري في الغرفة. استمر الوضع باستمرار نقاش العلماء فيما بينهم، كانوا مترددين إزاء اقتحام الغرفة لسبب يجهلونه. وأخيرا قرروا دخول الغرفة رفقة جنود مسلحين في اليوم الخامس عشر، ولي

0: هجم السجناء بعضهم والتهموا لحومهم البشرية وبدأوا بالصراخ والمقاومة بعنف لما حاولوا إخراجهم من الغرفة. وقد كان سجين من أولئك الخمسة ينزف بشدة، فتم نقله على وجه السرعة للإغاثة وتم تخديره، لكن أعضاء الفريق الطبي عجزوا عن الاستمرار في العمل وقد تعجبوا لما شاهدوا، حيث لم يستجب جسد السجين للتخدير فضاعفوه 10 مرات ولم يستجب على الرغم من ذلك، إلى أن مات عقب فقدانه للكثير من الدم في حالة بشعة وأحشاؤه الداخلية تتدلى من بطنه، بينما ظل الناجون الأربعة طريح الأرض وهم يبتسمون في غرابة وريبة، إلى أن أغشي عليهم الواحدة والآخر وماتوا بشكل بشع ومريع، فقط للتأكد من فاعلية تجربة علمية تحت إشراف علماء أقل ما يمكن القول عنهم برغماتيين إلى حد الجنون، وهو ما يجسد حرفياً الجانب المظلم والبشع من العلم.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
5: التهاب وتليف الكبد،
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
6: علاج البواسير،
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: Radio Delta One. Congratulations. You finally found the radio station that plays only your favorite dance tracks. Radio Delta Two. Always first. Radio Delta Three. This is the radio station that only plays your favorite dance tracks.
10: Four. Radio Delta. منكم ولكم.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف، مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: See you soon. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: Classics and Hot Hits Radio.
1: You just found it.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نثير، أن ننفر، وأن تكون حالة النثير حالة عامة.
3: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakfat. Wahka. Wahka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min qalbak.
3: Da mish gazar ya rohi, da figli. Figli ya mama, figli. Figli akhdar wa rawir.
4: Figli. Ashkurak ya rab. حققت لي كل احلامي، هفضل اصلي لك طول عمري. فجل حبنا
3: برضو. كل ده عشان فجل حبنا. ده في بدنجان حبنا وبطيخ حبنا للحضن يا روح.

0: الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50-meter street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: أحلى الأوقات على الدلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هديتي من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن، استطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وحدك
1: اسقي القلب عاطش لا تقول لي شي ما بش اسقي القلب وروي
2: نلحن الاستاذ بسام العودري وكلمة سعد جيد الضابط

0: See you soon. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
6: شواية وبرست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-46. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
7: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
8: Radio Delta.
9: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم، بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

إنها أغنى دولة في العالم، ويوجد بها أكثر عدد مليونيرات على وجه الأرض بتطور مثل وتحول أكثر إذهالاً. تخيل أن مزارع الدجاج فيها يتم تشغيل الموسيقى والأغاني للدجاجات حتى تنتج بيضاً أكثر حلاوة، وتتحسن الحالة المزاجية للدجاج فتصبح صحتها أفضل، فحتى الدجاج يخافون على حالته النفسية. إنها سنغافورة، أعجوبة القرن 21. من دولة بفقر مدقع لا يجدون حرفيا قوت يومهم، تنتشر فيها العصابات التي تسرق الطعام من المنازل والمحلات، إلى دولة صاحبة الدخل الأول على مستوى العالم، تسبق الخليج وأوروبا وأمريكا حتى. فإن كنت تملك جواز سفر سنغافورة ستدخل 192 دولة بدون تأشيرة حتى. فهذه الدولة الصغيرة أصبحت صاحبة أقوى ثاني جواز سفر في العالم بعد اليابان، وهي على وشك احتلال المرتبة الأولى خلال السنوات القادمة. من 60 عاماً كانت دولة فقيرة، يشربون ماء الصرف الصحي، لا يوجد شارع بها إلا ويمتلئ بأكوام القمامة، شعب يشرب الممنوعات ليل نهار في محاولة لنسيان المعاناة التي يعيشونها. في عام 1995 انفصلت سنغافورة عن ماليزيا، الدولة التي كانت ترعاها وتصرف عليها، وفجأة أصيب السنغافوريون بصدمة، فحتى مياه الشرب كانت تأتي من ماليزيا، والآن يجب عليهم أن يشربوها، فأصبحوا يشربون مياه الصرف الصحي. قرر رئيس سنغافورة الاتجاه للتصنيع الخفيف مثل الملابس والأحذية والألعاب، واستطاع نسبيا تعديل حالة الدولة، ولكن لم تختفي المعاناة. وهنا قرر الرئيس أن يأخذ منعطفا وقرارا سيغير كل شيء، قرر أن يكون أهم هدف لسنغافورة هو التعليم.

0: المستشفيات بأفضل الأجهزة في العالم، وأصبح العلاج شبه مجانية، وأصبح أطباء سنغافورة أفضل أطباء في العالم. والآن وصلت سنغافورة إلى أن أصبحت أحد أفضل وأغنى دول العالم، فبها الآن ما يقرب من 300 ألف مليونير، أي من بين كل 5 أشخاص بالغين تقريبا يوجد مليونيرا بينهم. أصبحت أفضل نظام تعليمي وصحي في العالم، وتتصدر الآن في السياحة التعليمية والعلاجية على مستوى العالم. بها أفضل مطار في العالم كله، وأفضل أنترنت بسرعة 37 ميجا في الثانية. متوسط دخل المواطن هناك 75 ألف دولار، ويعيش 80% من شعبها في شقق حكومية تم توفيرها بسعر زهيد من قبل الحكومة. هناك يتم اختبار كل قطعة طعام حرفيا للتأكد من خلوها من أي مسببات للأمراض أو أي مواد خطرة على المدى القريب أو البعيد، ويتم الاعتناء بالحيوانات والطيور والأسماك في المزارع بشكل قد لا ترى أغلب دول العالم تفعله مع البشر، لتصبح سنغافورة في 60 عاما فقط إحدى أفضل وأبرز دول العالم. بالتعليم والصحة تحولت سنغافورة لجنة فوق الأرض، وحتى جيشها أصبح أكثر الجيوش تطورا في العالم بتقنيات متطورة وخطيرة جعلته ندا لأقوى جيوش العالم. إنه كوكب سنغافورة.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: برفقتكم راديو دلتا.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 777-921-435.
8: ما بتحلى الرفقة إلا عالدلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكرت وحكة
1: زبجة
0: نداره
1: كركره
0: ضحك من قلبك.
2: راديو دلتا 101.7 The number one hit Arabic station in the Middle East.
3: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
4: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعي إذاعة دلتا 101.7 مع ساعة التصعيد بالتصعيد، وساعة أثيرية نتابع فيها المستجدات وننشد فيها إصغاءكم ومتابعتكم لهذه الساعة، والتي سنعيش الوقت والحدث الذي نتابعه جميعا، ويتابعه الشعب اليمني، ويتابعه كل أحرار العالم. ونحن في هذه الفترة نتابع مستجدات المواجهة في الساحة اليمنية وأيضا على مستوى الإقليم، والجميع يتابع على ما أعتقد ما أعلنه متحدث القوات المسلحة في قبل ساعة أو ساعة ونصف من الآن، بأن في تمام الرابعة سيكون هناك بث لمشاهد من كسر الحصار أو كسر الزحف لمرتزقة العدوان في الجوف، وتفنيد إدعاءاتهم بسيطرتهم على مناطق في محافظة الجوف في سوق اليتمة وفي معسكر البنات وفي بعض مناطق الجوف. ونتابع أيضا مستجدات الأحداث قاطبة. فتحية لكم مني عبد الرحمن فايع، ومن معد أو من مخرج هذه الفترة الأخ عبد الكريم المعدني. فترة التصعيد بالتصعيد نتناول أسبوعيا من الساعة 4:10 عصرا مستجدات الأحداث و تتالي عمليات التصعيد بالتصعيد، وكما تتابعون ويتابع الشعب اليمني العمليات اليمنية والعمليات الكبيرة التي يقوم بها جيشنا الباسل وقوتنا الصاروخية وسلاح الجو المسير من عمليات تنكيل بالعدو. بالأمس قبل أمس كان هناك عدد من العمليات في جنوب المملكة، وتابع الجميع الضربات الحيدرية على خميس مشيط، وهي القاعدة الأمريكية التي بنتها في السبعينات أو الثمانينات. تلك القاعدة الأمريكية التي بناها بعض من أفراد الشعب اليمني في ذلك الزمن وفي تلك الفترة، ومنهم ولا أفتخر بذلك ولو كان الوالد يعرف بأنه في يوم من الأيام سينطلق عدوان من تلك القاعدة على اليمن لما كان عاملا فيها أو في بنائها. فتلك القاعدة يتم استهداف الشعب اليمني منها، وهي قاعدة أمريكية معروفة، قاعدة الأمير خالد وقاعدة خميس مشيط وقواعد أخرى في المملكة أصبحت هدفا للقوات اليمنية إلى جانب المنشآت النفطية مثل أرامكو في نجران وفي جيزان في ينبع وفي عدد من المناطق الجنوبية. تم التنكيل بها قبل أمس وليلة أمس، كانت الضربة الثانية على تلك المنشآت الحيوية الاقتصادية والعسكرية مرتين قبل أمس، وكانت في المساء في آخر الليل، وليلة أمس كانت العشاء، وتم تقديم مرحلة العشاء إلى بداية الليلة ليلة أمس، وفعلا نالوا عشاءهم، فكانت الضربات منكلة. وعرض الإعلام الحربي الساعة 3:30 اليوم عصرا مشاهد من النيران التي ما زالت مشتعلة حتى الآن في تلك المنشآت النفطية. وبذلك فمرحلة التصعيد تزداد ضراوة وتزداد المواجهة اتساعا، ويراهن العدو للأسف على مرتزقة الداخل حتى العدو الصهيوني. ورأينا مقاطع لأبي أخاي أدرعي ذلك الناطق باسم الكيان الصهيوني، والذي يقول للمرتزقة هدفنا واحد واتجاهنا واحد ونحن وأنتم هدفنا صنعاء. فليعرف الذي لم يعرف بأن حربنا الآن، وهي من البداية كذلك، ولكن الآن أكثر وضوحا مما سبق من السنوات السابقة، حربنا مع الأمريكي والصهيوني هي مستمرة من أول طلقة على مران على الشهيد القائد إلى اليوم، وما زالت مستمرة وأصبحت الآن أكثر وضوحا، كانت بأيادي الآخرين وبأيادي المنتزقة ووكلائهم في المنطقة من الإمارات السعودية، وأصبحت الآن علنية، وأصبح من يقاتلنا فعليا ويواجهنا في الجبهات هو الكيان الصهيوني، ويصرح بذلك ويدعم المنتزقة في مواقفهم وحتى في وسائل التواصل، في المشاهد التي يبثونها متحدثيهم وإعلامهم. فنحن الآن في مواجهة فعلية مع الكيان الصهيوني، ولم نقل الموت لأمريكا والموت لإسرائيل منذ أطلقها الشهيد القائد إلا ونحن نعرف بأننا نقاتل أمريكا وإسرائيل. وهؤلاء الأحذية استخدمهم في السنوات الماضية سواء في الحروب الست أو أيام الثورة أو منذ بداية العدوان في 2014 وإلى الآن، وهم أحذية للصهيونية. ونحن الآن أصبحنا نواجه الصهيونية وجها لوجه، وكان تجليات المواجهة منا أمام أمريكا وإسرائيل في إسناد غزة، ورأى الجميع كيف كانت المواجهة التي جعلت الأمريكي ينسحب وركعت العدو الأمريكي، حتى أن محمد بن سلمان دفع لترامب شيك بتريليون دولار لكي يقود المعركة حاليا، ولكن ترامب نظرا للظروف الإقليمية التي يعيشها والانتخابات الأمريكية لم يجرؤ، لأنه يعرف أن كما قال يد أصبع اليمنيين خفيفة على الزناد، وذلك ما يحدث الآن من التنكيل بمرتزقتهم وبالعدو السعودي. ولم يخضع أو لم يقبل ترامب الدخول في المعركة أو قيادتها نظرا للانتخابات، ونظرا أيضا لأن يكفيه مضيق هرمز، فإذا أضاف باب المندب فستكون الكارثة عليه. في الوقت الذي الانتخابات الأمريكية عنوان فوزه فيها هو انتصاره في المعركة الحالية، واليوم بفضل الله وفي مرحلة التصعيد بالتصعيد وفي مرحلة الوحدة الساحات رأينا كيف كان التنكيل يوم أمس في السعودي، والتنكيل أيضا في كل الجبهات، ومنها ما تابعناه ونتابعه في قناة المسيرة ويتم التعليق عليها الآن من أحد القيادة العسكريين، بأن تلك العمليات هي في سبيل القدس وفي سبيل القضية المركزية، ونحن لم نحاصر ولم نقتل من 2004 إلى الآن إلا لأننا في هذا الاتجاه وفي هذا الخط. وبفضل الله مستوى الردع كبير سواء من اليمن أو من إيران أو من كل المحور. اليوم صرحت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ببيان لم يسبق أن تحدث بهذا المنطق، بأنه سيتم الرد على أي عدوان أمريكي بعشرين هدف، الهدف الواحد بعشرين هدف. وخاطب العدو الأمريكي وخاطب ترامب لأنه إذا أردت خفض التصعيد وإيقاف المواجهة والسلام فعليه أن أولا يرفع الحصار عن إيران ويوقف العمليات على إيران ويوقف العمليات على لبنان ويرفع الحصار عن اليمن. للذين يقولون ماذا فعلت لكم إيران، فعلا لا يأتينا أسلحة من إيران ونصنع الأسلحة بفضل الله داخل اليمن، لا يوجد ولا إيراني داخل اليمن بفضل الله، كل قيادتنا وكل كوادرنا وكل مجاهدينا يمنيين ويواجهون العدو الداخلي والخارجي. ولذلك من لديه شك بأن منهجنا وطريقنا ومعركتنا هي معركة حق وأمام العدو المتكبر وأمام الشيطان الأكبر وقرن الشيطان، فلينظر إلى الجانب الآخر، من يقود غرف العمليات، من يسلح، من يدرب، من يقود العمليات هو الأمريكي والصهيوني والسعودي مجتمعين. ورأينا الضربات المنكلة في الأيام الماضية للقادة وبينهم السعوديين وبينهم أيضا المرتزقة الذين تم استهدافهم بتلك الضربات النوعية. التصعيد بالتصعيد هو عنوان حلقتنا وعنوان الوضع الحالي لليمن ونحن في مرحلة التصعيد. ولنستمع بداية إلى بيان المتحدث الرسمي يوم أمس الذي تحدث عن استهداف جنوب المملكة، وبعد البيان كان البيان في العصر، وبعد البيان في المساء كان العشاء الساخن لآل سعود في جنوب المملكة، وستتصاعد العمليات إلى أن تصل إلى الرياض بفضل الله ويتم التنكيل بالعدو التنكيل الكامل. لنستمع إلى البيان ثم نستمع إلى آرائكم، ومن يود التواصل معنا فليتواصل على 7236339 7766633 9. ونحن سعيدون وسعداء بتواصلكم معنا ورأيكم فيما تشاهدونه على شاشة المسيرة وعلى شاشة كل القنوات الوطنية من كسر الزحوفات في الجوف، ومن أيضا مشاهد إحراق النفط والحقول النفطية في جنوب المهلكة. فأهلا وسهلا بكم، نستمع إلى البيان أولا.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. منذ 12 عاما وشعبنا اليمني العزيز يتعرض للعدوان والحصار من قبل العدو السعودي المجرم، وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن العدو السعودي المجرم عدوانا ظالما غاشما على شعبنا ب121 غارة جوية انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد الجوية في الطائف، استهدفت محافظات مأرب والبيضاء والحديدة وتعز والجوف، ومرتكبا جرائم كبيرة آخرها جريمة الجوف التي راح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن المركزي بمدينة الحزم، بينهم أطفال بينهم نساء وأطفال من الزوار، سعيا منه لاحتلال بلدنا وقتل شعبنا في تصعيد كبير وشامل خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. وفي إطار الرد على هذا العدوان الغاشم ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت. تحمل القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي المجرم مسؤولية التصعيد، فكل اعتداء على بلدنا وشعبنا سيقابل برد حازم، ولن نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو المجرم السعودي بإذن الله. كل تحركات واعتداءات وتحشيدات العدو السعودي المجرم لن ترهب بلدنا العزيز يمن الإسلام والعروبة، ولن تثني عزيمة شعبنا المؤمن الحر المجاهد، شعب الإيمان والحكمة، بل سيزداد إصرارا في مواجهة كل عدوان وكل اعتداء، فشعبنا في موقف الحق وعدونا في موقف الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نؤكد أننا بحول الله وقوته مستمرون في عملياتنا باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته، وفي تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 26 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 8 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: هذا البيان هو أتى في وقت وما زالت الجثث تحت الأنقاض في سجن الجوف، فكان من العدو السعودي أن أنكر الجريمة وادعى بأن من نفذها هو الطيران اليمني، ونحن نعرف بأنه لم يبقى أي طيران لحكومة العليمي ولا يوجد أي طيران. وحاول المغالطة إلى أن كشفت القوات المسلحة اليمنية موعد انطلاق الطائرة التي تم استهداف السجن منها بها ونوعها ومن القاعدة التي انطلقت منها ومتى انطلقت ومتى عادت بعد تنفيذ الجريمة. ذلك التوضيح لمن يدعي الإنسانية ويدعي بأننا نستهدف المدنيين ليغطي على جريمة الجوف، لأن العدو لم يعترف بأنه ارتكب الجريمة. ورأينا وسمعنا وتابعنا بيانات التنديد حتى من الأمم المتحدة للأسف، ومن المتحدث أو الأمين العام للأمم المتحدة الذي أصدر بيانا يوم أمس يندد باستهداف المدنيين في جنوب المملكة، وكأنه يعمل على أن يأخذ ويقبض مكافأة نهاية الخدمة، لأنه في آخر أيامه وفي آخر أيام عهد سموتريتش أو موتريتش الأمين العام للأمم المتحدة، وسيترك المنصب في الأيام القادمة، فأحب أن يخرج بغليمة. فأصدر ذلك البيان الذي يندد باستهداف المدنيين وكأنه أعمى البصر ولم يشاهد ما حدث في داخل الجوف، والذي راح ضحيته العشرات من السجناء ومن زوارهم بل بينهم نساء وأطفال. تلك الجريمة التي يتقابى عنها ولم نسمع أحد يندد من دول العالم، ولا ننتظر تنديدهم لأنه لا يقدم ولا يؤخر، ولكن عندما يتبعون السردية السعودية ويغطون على الشمس حتى لا تظهر ويحاولون التغطية على الشمس ويدعون بأن استهداف أرامكو هو استهداف المدنيين، استهداف قاعدة خميس مشيط استهداف المدنيين، استهداف ينبع استهداف المدنيين. أين المدنيين؟ هل المدنيين في سجن الجوف أم في أرامكو؟ إلا إذا كانت أرامكو، إذا كانت أرامكو قد أصبحت سكنا للشباب السعودي الذين يبحثون عن الشقق السكنية ولا يجدونها، أو أن قاعدة خميس مشيط تم توزيعها بين المتزوجين الجدد من شباب السعودية وأصبحت مدينة سكنية. لا ندري إذا كان ذلك هو ما يدعى بأنهم مدنيين، فيما نحن ننقل الجريمة بالصوت والصورة من داخل سجن الجوف، مدنيين فعليين وأطفال ونساء حقيقيين، صور حقيقية من واقع. وعندما ننقل المشاهد التي يشاهدها مشاهد الإعلام الحربي التي تظهر مصرع إصابة وأسر أعداد من مرزقة العدو السعودي شرق الجوف التي تنقلها قناة المسيرة الآن، نتأكد بأن ذلك العدو يراهن على هؤلاء المرتزقة ويعمل على أن كما يقولون وكما يدعون، وهو شعارهم الذي يدعونه بأنهم متجهون لتحرير صنعاء، ويدعون بأنهم وصلوا إلى مفرق رداع، ويدعون بأنهم وصلوا إلى اليتمة، ويدعون بأنهم سيطروا على المناطق وعلى المواقع كذبا وزورا. فظهرت المشاهد وفندت ادعاءاتهم، وأظهرت المسيرة الآن هذه المشاهد لتؤكد بأن ما يدعيه الإعلام السعودي ومرتزقته والذين أصبحوا يتكلمون سوري، يتكلمون يا زلمة سوريين، الذين مدهم الجولاني بعدد من مرتزقته الجولانيين الدواعش، ويتفاخرون بأنهم وصلوا إلى مناطق كذا وأنهم قادمون يا صنعاء. هم قادمون يا صنعاء من قبل 12 عام ولم يتقدموا شبرا واحدا، وقد أعد لهم الجيش واللجان الشعبية كتلك الرجوم التي ترميهم بشرار كالقصر، بشرار كالقصر. تلك العمليات التي يسطرها أبطالنا في المخا، في الكدحة، في تعز، في الطالع، في مارب، في الجوف تثبت بأن الجيش واللجان الشعبية يدهم الطولة وهم من يتقدمون، وأصبحوا الآن قاب قوسين أو أدنى من المخا. وهذه الحقيقة الذي لا يريد أن يعرفها الإعلام ولا يريد أن يعرفها الداخل اليمني، لا يريد أن يعرف الداخل اليمني بحقيقة المواجهات. المواجهات هي في صالح الجيش والجان الشعبية، ويتقدم الجيش والجان الشعبية، فبعد الكدحة توجهوا إلى الأمام وظهروا الوازعية كاملة وتوجهوا وهم قاب قوسين أو أدنى من المخا. وتلك الضربات المنكلة هي الحاكمة للميدان. فمشاهد الإعلام الحربي تضمنت مشاهد لتدمير آليات سعودية خلال ضرب تحشيدات سعودية شرق الجوف، وكذلك المشاهد في الساحل الساحل الغربي لا تقل عن المشاهد في الجوف. فالتنكيل بالعدو تنكيل كبير، والعدوان السعودي الذي ينكر بأنه يعتدي على اليمن، ويدعي وزير خارجيته أمس في لقائه مع وزير الخارجية الروسي بأن اليمن أو بأن الحوثيين يقامرون بالشعب اليمني، ويدعي تلك الادعاءات الباطلة بأننا نعتدي على المملكة فيما 121 غارة ماذا كانت؟ هل كانت تحمل الورود؟ فقد رأينا تلك الورود في سجن الجوف، فيما 35 غارة ليلة أمس على تعز وعلى الحديدة وعلى مارب وعلى مناطق في اليمن، ماذا نسميها؟ نقول للشعب اليمني إن هذه القيادة التي عرفتم صدقها وعرفتم توجهها وعرفتم الحق معها وتضحيتها، ورأينا الالتفاف الشعبي في المولد النبوي وفي غيره من المناسبات، والتضحية التي يقدمها الشعب اليمني هي في طريق وخط المنهج القيادة التي تعمل على تحرير اليمن وكسر الحصار عنه واستعادة ثرواته المنهوبة وصرف المرتبات، وكل استحقاقات الشعب اليمني سيحصل عليها اليوم أو غدا. فإن كانت المعركة لابد أن تبدأ بتطهير اليمن أولا فذلك ما سيكون، وإن تطلب الأمر فإننا لا نقف عند جبهة واحدة، فالتصعيد بالتصعيد يصل إن شاء الله بعد خميس مشيط وأبها وينبع ونجران وجيزان، سيتوسع إلى أن يصل إلى الرياض، بل سيصل إلى حقول الشيبة وتلك الحقول النفطية على الخليج العربي، وذلك ما سيكون ولن تطيله بفارغ من الصبر. فاصل ونعود إليكم. وللأسف لا نستطيع العودة إليكم، كنت أود أن يكون الوقت أكثر والمتسع أكثر للبقاء معكم في ساعة التصعيد بالتصعيد، ولكن تم اختصار هذا الأسبوع لهذا الوقت المحدد إلى هذه الساعة. تحية لكم، ونلتقي في الأسبوع القادم، ولا تنسوا الدعاء للمجاهدين والاكثار من الاستغفار والجهوزية التامة والاستعداد، فكلنا أمنيين وكلنا أيضا جيش ورجال شعبية مستعدين للمواجهة، فلن نقف نتفرج على أولئك في الجبهات، سنكون أيضا هنا في الجبهات الداخلية، كل في موقعه وفي جبهته وفي عمله وفي شارعه وفي حيه، كلنا مجاهدين، وحتى الموظف على مكتبه هو مجاهد، ونحن كلنا خدم لهذا الشعب، كما أولئك الذين في النظافة، كما أولئك الذين في المرور، كما أولئك الذين في الجبهات، كما أولئك المرابطين في المتارس وفي النقاط، كلنا فداء لهذا الوطن وسنظل فداء لهذا الوطن. والسلام عليكم، تحية لكم مني عبد الرحمن فايع من إذاعة دلتا 101.7، وأيضا من مخرج هذه الفترة الأخ عبد الكريم المعدني، ونلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله.
2: الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: ما هي كل هذه الرسائل؟
4: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
3: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
4: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
3: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
4: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
3: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
6: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
7: شخصيات

0: هي التجربة الأبشع على الإطلاق التي كشفت عن الوجه القبيح للعلم وتسببت في تحويل البشر إلى كائنات زومبي ووحوش شرسة مجنونة. هي التجربة المريعة التي لن ترغب أبدا في سماعها من هول وحشيتها. إنها تجربة النوم الروسية التي جعلت البشر يتناولون لحومهم بجنون ويصرخون حتى تتقطع أحبالهم الصوتية. كل شيء بدأ سنة 1940 في روسيا أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث اكتشف علماء روس غازا منشطا يجعل الإنسان مستيقظا 100% ويلغي حاجته البيولوجية للنوم، فقرروا تجربته على البشر، وسرعان ما وافق المسؤولون دون تردد، فهي وسيلة مثلى لجعل الجنود متيقظين ليل نهار، مما يعني استمرارهم في محاربة العدو دون توقف. هذه الفكرة أسألت لعاب قيادات الجيش الأحمر السوفيتية وكشفت عن جشعهم وعدم مبالاتهم بصحة الجنود، ذلك أن ما ستؤدي إليه التجربة سيقشعر له بدنك وسيذهل له عقلك. بدأ العلماء يجمعون فريق التجربة وجاءوا بخمسة سجناء كفئران تجارب. بعدما وعدوهم بإطلاق سراحهم بعد التجربة بشرط أن يظلوا متيقظين لشهر كامل، فتم حبس الخمسة في غرفة محصنة مع بعض الكتب ومرحاض وطعام يكفي لشهر، وتم إطلاق الغاز المنشط بشكل مستمر بينما يراقب العلماء المساجين الخمسة من نافذة زجاجية. مرت الأربع أيام بشكل اعتيادي وفي ظروف سلسة، لكن هذا الجانب المظلم من التجربة بدأ ينكشف ابتداء من اليوم الخامس. فقد أصبحت نظراتهم متعبة ووجوههم مسودة، وأصبحت المواضيع الكئيبة والصادمة هي نطاق محادثاتهم اليومية. شيئا فشيئا بدأت الأمور تخرج عن السيطرة، عندما بدأ شخص منهم بالصراخ فجأة بصوت عال والتجول بشكل هستيري في أنحاء الغرفة وسط ذهول وصدمة العلماء المشرفين على التجربة، بينما ظلت نظرات زملائه فارغة دون أن يبدي أي ردة فعل. استمر السجين في الصراخ بشكل جنوني لثلاث ساعات متتالية دون انقطاع، وجحظت عيناه حتى أصبح مرعب الوجه، إلى أن توقف فجأة لسبب مجهول. وكانت المفاجأة هو تمزق حباله الصوتية، فقد صوته وجلس خائر القوة دون أن يقوى على الحراك. كل هذا مجرد بداية لحوادث مرعبة ومريعة. ففي اليوم التالي بدأ السجناء يمزقون أوراق الكتب ويضعون فضلاتهم عليها، ثم يغطون بها نوافذ المراقبة، حتى أصبح العلماء غير قادرين على معرفة ما يجري في الغرفة. استمر الوضع باستمرار نقاش العلماء فيما بينهم، كانوا مترددين إزاء اقتحام الغرفة لسبب يجهلونه. وأخيرا قرروا دخول الغرفة رفقة جنود مسلحين في اليوم الخامس عشر، وليتهم ما دخلوا، فما اكتشفوه كان مرعبا إلى حد الجنون. فقد كان السجناء يبدون أمواتا على الرغم من كونهم يتنفسون، وكانت قطعا من لحوم صدورهم وأفخاذهم متناثرة هنا وهناك في أرجاء الغرفة، كما أن دماءهم سبغت الجدران ونهشت أجسادهم واقتلع منها اللحم وظهرت أقفاصهم الصدرية وتدلت جلودهم. لم يستطع العلماء والجنود داخل الغرفة التحرك من هول الصدمة، حتى أن أحد الجنود الذين كان في الغرفة انتحر لاحقا بسبب بشاعة ما شاهدت عيناه. لقد هاجم السجناء بعضهم والتهموا لحومهم البشرية وبدأوا بالصراخ والمقاومة بعنف لما حاولوا إخراجهم من الغرفة. وقد كان سجين من أولئك الخمسة ينزف بشدة، فتم نقله على وجه السرعة للإغاثة وتم تخديره، لكن أعضاء الفريق الطبي عجزوا عن الاستمرار في العمل، وقد تعجبوا لما شاهدوا، حيث لم يستجب جسد السجين للتخدير فضاعفوه 10 مرات ولم يستجب على الرغم من ذلك، إلى أن مات عقب فقدانه للكثير من الدم في حالة بشعة وأحشاؤه الداخلية تتدلى من بطنه، بينما ظل النجون الأربعة طريح الأرض وهم يبتسمون في غرابة وريبة، إلى أن أغشي عليهم الواحدة والآخر وماتوا بشكل بشع ومريع، فقط للتأكد من فاعلية تجربة علمية تحت إشراف علماء أقل ما يمكن القول عنهم برغماتيين إلى حد الجنون، وهو ما يجسد حرفيا الجانب المظلم والبشع من العلم.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان.
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان.
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان.
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان.
12: من زمان.
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأفون. خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474.
3: الباحث خليل، للطب البديل.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
6: ثقة يمن،
7: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
6: ثقة يمن،
5: الزي المدرسي وفرش نوم سفري، وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
7: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون،
5: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
8: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الساعة الآن 6:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: كده أنا جاوعة.
6: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
5: وشيش طاووق، خيال. كده أنا جاوعة.
6: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
7: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقت بقولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: Just

مزعل جاي راضية واجبر خاطرة، مزعل اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
2: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: يوه، مطعم الحلواني التركي.
5: الحلواني الذي نعرفه؟
4: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
5: نعرفه من زمان،
4: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
5: دجاج الحلواني من زمان،
4: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
5: طعيم من زمان،
4: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
5: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
6: من زمان،
7: من زمان،
5: حلويات وبيتزا ومعجنات،
4: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
6: من زمان،
4: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
5: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
4: 772-238-378.

0: just found it. تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: الكرات اللي في العمق المرة دي بيدري.
2: وجود رودري في وسط الملعب هيحرر يعني لاعب زي بيدري، يدي فرصة كمان فيرمين لوبيز على فكرة المتألق في دكة البدلاء النهاردة. أنتوني جوردون أيضا الوافد والقادم من نيوكاسل أيضا دكة البدلاء، كذلك جابرييل جيزوس اللاعب البرازيلي اللي ضمن التدعيمات اللي تمت في اللحظات الأخيرة بعد فشل انضمام خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد. تمسك إدارة النادي بعدم بيع خوليان ألفاريز طبعا إلى صفوف برشلونة. مرمول رمي التماس، مرمول تحرك لوتشانو فالنتي، فالنتي هذه فالنتي قائد الفريق في وسط الملعب المرة دي، لمسة من اللاعب زاتشيل، زاتشيل هذه التحرك هنا من أنيس حجموس الخطير، أنيس أنيس تواغل أنيس أنيس هل في ركلة جزاء أمامنا هنا؟ يدخل أنيس، يدخل أنيس في العمق ما بين الاثنين ويسقط الجزائري أنيس حجموس. 24 سنة من لاعبين مميزين قوي الحقيقة، لاعب مميز جدا يدخل، ولكن حكم اللقاء من جيبرونيسكي الألماني، وهنا ابتسامة على وجه جيباني براكهورست، ابتسامة على وجه جيفاني برانكول طبعا اللي ايه اللي عنده ولاية تانية مع الفريق، عنده ولاية تانية تاني فترة ولاية بعد ما حقق ليهم اللقب 2017 في الدوري الهولندي اليوري ديفيزي طبعا بعد ما غاب الدوري 18 سنة، وبعد كده جابه لهم برضو أرن سلوت كان جاب لهم لقب الدوري في 2023. رافينيا بعد 3 دقائق فرصة اللعب أنيس حجموسة لكن دون قرار ودون بعض توغل وانطلاقة، لعب مهاري جدا وأمامية المرة دي، أدي السرعات اللي بيحاول لها البارسا، لكن خروج إرنست مرة ثانية، خروج إرنست لسه 1-0. أول مباراة رودري في دور الأبطال مع طبعا فريق نادي برشلونة بعد ما ظهر بالمناسبة في الدوري في 3 مباريات. مرة ثانية هنا كريم إدامي، إدامي إدامي هدف عنده في مرمى إلتشي أساسي مرة واحدة، إيديني في الدوري وثلاث مرات بديل. بص أنيس أمامنا هو حجموسة ما بين كوبارسي ما بين كانسيلو، لكن دون تدخل دون تدخل طبعا، هو في الالتحام مع كوبارسي لكن هو اختار الطريق الصعب، وكان ممكن على فكرة أنيس حجموسة بالقدم اليسرى اللي سجل يعني في مرمى هولندا وسجل في مرمى بوليفيا كان يسجل، لكن اللي بيسجل اللي بيسجل هو الممتع دائما، اللي بيسجل هو الممتع دائما أمامنا كريم إديمي الوافد والقادم الجديد أمامنا، هو يسجل في أول مشاركاته مع برشلونة في دوري الأبطال، يسجل كما فعلها وسجل في بطولة الدوري في مرمى فريق إلشي في أول مشاركاته أيضا، هدف حلو قوي في هذه اللحظات الدقيقة 22. بص يعني لما يكون عندك إيه دكة بدلاء قوية وعندك أساسيين مميزين وما فيش فوارق كبيرة، هي دي بقى أكيد شخصية اللي كان بيبحث عنها البارسا، شخصية البطل اللي تأهله. بص كريم إديمي، شوف هنا الراجل دون رقابة يلعبها بليس حلوة قوي، صعبة قوي على إرنست، صعبة جدا على الحارس إرنست الألماني، كرة عدى بيها وخد وضعية، عنده الرؤية وعنده الدقة والتوجيه وريحة إيه يا ولد، ريحة حلوة حلوة قوي. كرة من كريم إديمي يسجل الهدف الثاني في اللقاء، وكان وصيف دور الأبطال عندما كان في بروسيا دورتموند في 2014. 2-2 تتصعب الأمور، تتصعب الأمور أكيد طبعا تتصعب الأمور. كريم إديمي في الدقيقة 22 الهدف الثاني بمهارة عالية قوي قوي، هدفين حلوين. هل يكون البارسا في هذه الليلة على موعد مع مهرجان أهداف في مواجهة الفريق الهولندي طبعا نادي فاينورد اللي بيحاول حقيقة أنه يعني لا يخسر كثيرا طبعا في الفترة الحالية، الفترة مهمة درش يكون له عنده خسارة في بداية الموسم، وبيحاول ينافس على لقب الدوري وبيحاول يكون له حضور وتواجده على مستوى الدوري المتصدر، وحتى الآن إزيد الكمار بعد 5 جولات بالعلامة الكاملة، وفي أجفية دوفن حمل اللقب 13 نقطة في حين هم ثالث ترتيب ب 11 نقطة، آيكس حقيقة مركز السادس ب7 نقاط. مرة ثانية كوندي، كرة ترجع لطول، محاولة لعودة أمامنا هنا، كرة يخطفها أمامنا زاتشيل، يخطفها أمامنا هو. شوف هذا اللاعب كان معار لأوتريخت، وأول كرة بعد كرة أنيس، بص لعبة حلوة قوي، 4 أهداف ليه في الدوري الهولندي في هذا الموسم، يدوب يدوبك إيه رايحة بجوار القاعدة.
0: 7-1-1
3: الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
4: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: يلعب لهذا النادي ويلعب للناديين طبعا، وكذلك أيضا الأسطورة يوهان كرويف. لامين يامال استلام حلو قوي، شوف هلا انسجم، بس اقولوا لكم حضراتكم المكاسب انسجام اللاعبين. كريم إديمي يضع كوره المره دي، رافينيا ينطلق، كريم إديمي بص بدا يحفظه بعد لكن لما زياده، وادي كانسيلو يا ولد، كانسيلو لعيب، كانسيلو البرتغالي لعيب يضع كوره طويله، سجل في مرمى اشبيليا وسجل في مرمى بيتيس في مشوار الدوري في الموسم الماضي.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: يا ولد يا كانسيلو زاوية صعبة لكن يخطف ويسدد، وكرة جميلة تقدم حتى الآن من جانب المصر. استهل مشوار الدوري بأداء مميز، عشان كده الهيمنة كمان المحلية والإمكانيات اللي عند لاعبي نادي برشلونة والعروض المحلية الرائعة. وأمامنا هناك أمامنا هو إريك جارسيا، وبجواره اللاعب بسياو أمامنا القادم من كلاب بروج. إريك جارسيا طبعا يتعرض للإيقاف لظروف طرده في مباراة ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد. كوبارسي في وجهة صعبة، الفايبوت وجهة صعبة طبعا أكيد على مستوى الأداء والقدرات. كانسيلو، كريم إديمي شيل من لمسة واحدة المرة دي، التحرك رائع هنا من جانب أولمو لكن حكم اللقاء وأول إنذار في المباراة لتشارلز فان هوت. إنذار أول لفان هوت، 34 سنة البلجيكي القادم من ناديوس. أول إنذار أمامنا في المباراة بعد المسك الواضح كان لداني أولمو. داني أولمو ناشئين اسبانيول والبارسا وبعد كده دينامو زاغرب، شوف رحلة اللاعب ثم فريق لابزيتش الألماني قبل الانضمام إلى برشلونة الموسم الثالث لي مع برشلونة. كريستنسن، أندريس كريستنسن، لامين يامال، كوندي، رافينيا، يا عيني على التحرك من جانب كوندي، لمسة الواحدة كانت ممكن توصل رودري لكن كرة تطلع إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية، واضح طبعا أنها ركلة ركنية. هدف جميل، يعني هدف كريم إديمي، هدف جميل، افتتح سجله التهديفي في دوري الأبطال مع نادي برشلونة. رودري، هانز فليك عنده دكة تخط خارج الملعب. رافينيا يلعب الركنية، بص التنويع، وادي واحدة بالكرات الجميلة أولمو لكن إلى خارج الملعب. لعب دقيق ومدروس، مفيش حاجة عشوائية في صفوف البارسا أمامنا في هذا الموسم. بص هدفه وبيعد لنا هدف كريم إديمي، هدف مز بص أمامنا حارس المرمى حاول عليها بالإيد، أمامنا هو ال ال ال ال الوصول للكرة لكن صعب صعب صعب. أمامنا هنا ما حطش الإيد العكسية، هو راح بإيده أمامنا هو حاول عليها ولكن أمامنا الإيد العكسية طبعا بتبقى أطول زي ما شفنا اللقطة اللي فاتت، لكن لا بالعكسية لحق ولا بالإيد اللي على زاوية المرمى اللي قدر يلحق معها إرنست أمامنا الفرصة اللي فاتت، رغم أنه طويل على فكرة إرنست 193 سم. رودري، كريم إديمي انسجم، بقول لحضراتكم انسجم. جوردون ايضا، انتوني جوردون انسجم، كل دول لعيبه. رودري طبعا مش محتاج كلام، حضراتكم الحلقه المفقوده كان في صفوف البرسا. منافسة على كل بطولات الدوري الكاس ولقب دوري الأبطال. حارس المرمى جوان غارسيا الموسم الثاني قادما من إسبانيول عمل إضافة كبيرة. حارس مميز على فكرة جوان غارسيا. كوندي لكن معطوع على طول المرة دي. شوف الأدوار اللي هيلعبها النهاردة اللاعب ميكا مرمون برقابة لامين يامال على طول. خافي لوبيز أمامية في اتجاه مواطنه ناتشو فري لكن هنا التدخل. يا سلام يا كانسو يا سلام يا كانسو. عايز شباب موجود عندك كوبارسي وعندك بيدري وعندك لامين يامال وعندك الأسماء. عايز خبرة موجودة لديك كريستنسن عندك كوندي عندك كانسيلو عندك رودريجو كذلك عندك رافينيا. يعني المعادلة والخلطة موجودة لكن هي رحلة طويلة كما قال طبعا هانزي فليك. كانسيلو كريم إدامي إلى أولمو فاول كريم إدامي. يعني جيفاني براك هورست تصريحاته قبل المباراة تصريحات يعني فيها شيء من الواقعية. اتكلم على الدفاع بشكل جيد واتكلم على التركيز الدفاعي ويتكلم على الاستغلال للفرص لكن لسه حتى الآن وما زلنا حتى الآن يعني في أجواء مطرة في ملعب المباراة بهدفين مقابل لا شيء. طموح الفوز باللقب لفريق يملك كل المقومات اللي ممكن تحقق له ولكن طبعا مواجهة الكبار كما تابعنا في المواسم الأخيرة. الخروج أمام أتلتيكو في ربع النهائي الموسم الماضي قبلها نصف نهائي أمام الإنتر وبالتالي يعني مطالبين بالتركيز بقى في المراحل المتقدمة في هذه البطولة. محاولة هنا عن طريق اللاعب ريد ترجع مرة ثانية ظهر بشكل مميز زاتشيل سدد كرة الخطيرة زاتشيل اللي راحت بجوار القائم الأيمن لمرمى جوان غارسيا. كانسيلو بص راجع فين كانسيلو لمس على طول من جانب بقى بيدري تمريرة من رودري إلى رافينيا التحرك بقى بدون كرة مهم كريم إدامي لكن رافينيا المرة دي راود واحد والتاني وحكم المباراة يدي فاول. حكم اللقاء يدي فاول. فاصل بالمهارة. أدي أمامنا هنا اللاعب سان جوست لاعب هيرنفين وكان بدأ في أيضا في فاينورد قبل الانتقال إلى ماينس ومنه السبورتينج لشبونة معهم لقبين دوري اللي يعني اللي شفناه أمامنا هو في اللقطة اللي فاتت اللي قطع الكرة الكفيفة. حول اللي كانت في الدقيقة 24 أخطر ودي واحدة كمان. مرة دي قال لك أنا لسه ما احتفلتش لسه أمامنا هو لامين يامال 4 أهداف في الدوري لسه لم يحتفل عنده 11 هدف أوروبي 6 منهم كان في الموسم الماضي. هذه واحدة من الكرات اللي التريد مارك العلامة المسجلة باسم لامين يامال. كرة مكانها الشباك. شوف الفرص أدي على المرمى والفعالية لكن لا تنسى كرة اللاعب زاتشيل الأخطر في الدقيقة 24 من جانب فريق نادي فاينورد الهولندي. كوبارسي يلعب أكبر من سنه 19 سنة لكن عنده 20 لقاء دولي وصعد من الأكاديمية الموسم الثالث بيلعب دور رئيسي مع نادي برشلونة. يمكن هذا الموسم فقط غياب في مباراة إلشي لكن بيتواجد أمامنا كوبارسي. مرة تانية هنا انطلاق عن طريق اللاعب ريد الهجمة الخطيرة أنيس حاج موسى يعني هو الأبرز حتى الآن هو وزاتشيل في صفوف نادي فاينورد. كوندي شوف اللحمة والجماعية الموجودة يعني عندك جماعية وعندك مهارات وعندك خبرات وبالتالي الأداء اللي بنشوفه يعني حد يقول لي طبيعي أن يكون البارسا بهذه القدرات والإمكانيات في ظل ما قدم لي في هذا الموسم وبالتحديد ما قدم الهانز فليك. يعني طلباته كانت أوامر ونفذت الأوامر. يبقى عليه وعلى اللاعبين يعني الرد الجميل للجماهير المنتظرة لقب دوري الأبطال. كوبارسي كريستنسن كانسيلو لمسة على طول كريم إدامي مع طبعا تقدير الأندية الأخرى. أرسنال في فورمة عالية جدا، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، ريال مدريد المتقصص وصاحب الرقم القياسي 15 لقب في هذه البطولة، وطبعا أندية قد يكون لها تواجد وحضورها أكيد سيكون لي تواجد زي ما مانشستر يونايتد طبعا بإمكانياته ومحاولة العودة للماضي، وأيضا ليفربول بعد فترة كده يعني كانت صعبة قوي على ليفربول في الموسم الماضي. مرة تانية هنا استلام، لمسة من كريم إدامي أحد نجوم اللقاء حتى الآن، كريستنسن، تحرك جديد هنا من جانب رودري، تبادل كرات، داني أولمو إلى كانسيلو. 35 دقيقة لم تشعر فيها بالملل، لأن برشلونة ما زال يواصل أداؤه وتمريراته وانتشاره مكتفيا بهدفين حتى الآن. رافينيا في الدقيقة الثالثة وكريم إدامي في الدقيقة 22 مع محاولات من أولمو مرتين ومن كانسيلو، أخيرا كرة لامين يامال اللي رحب بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس إرنست. لامين يامال مرمول لامين يلم بالكعب بمراوغه بيرقص بأي مكان، هنا سقوط ومطالبة بركلة الجزاء ولكن اللعب يستمر. كرة أريس حاج موسى كانت أيضا فيها اقتحام ومهارة ودخل ما بين كوبارسي وما بين كانسيلو، وحكم اللقاء أمامنا جبان رونيسكي، أمامنا هجوم رونيسكي، بص أمامنا لامين يامال، بص أمامنا الدوسة والكعب واللمة، يعمل كل شيء الحقيقة في كرة القدم. وادي أمامنا هنا أهو التدخل في اللقطة اللي فاتت ومحاولة المرور وتعرض كده للمسك خافي لوبيز والسقوط في اللقطة الماضية. والله حيرونا في موضوع المسك ده، المسك اللي يؤثر والمسك اللي يؤثر، وهي عملية تقديرية طبعا في وجود حكم اللقاء الألماني، لكن هنا اللمسة، هنا اللمسة الإبداعية، النجم الجزائري عنده حلوة. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، أمامنا لعيب، لعيب أنيس حاج موسى، لعيب مميز، لسه الهجمة قائمة، إنقاذ من الحارس جوان غارسيا، وادي أمامنا هنا كرة خافي لوبيز، وهل فيها لمسة يد خافي لوبيز؟ لكن كرة أنيس حاج موسى المرة دي خد القرار، ولكن تصدي رائع في الدقيقة 37 فاينورد اللي برضو عنده مقومات، يعني فريق كبير نادي فاينورد على مستوى كرة قدم الهولندية مع آيكس ومع أيضا بي إس فاندهوفن. مرة تانية يا ولد يا كانسيلو، يا ولد يا كانسيلو، يا ولد يا كانسيلو، بص الترقيص أو اللعب، يا ولد يا ولد في سنتي، بص هوش وهوب راح لامن وده حط الكرة، ولكن ترتطم الكرة إيه؟ ترتطم في العارضة، كرة حلوة يا ولد، هنا بص ثابت ريد وواحدة بالشمال في القائم الخلف، قائم الخلف، كرة كانسيلو، لكن هنا بقى أمامنا الكرة بتاعت كريستنسن، لكن إيده إيه؟ وضعية إيده يعني في الوضعية الطبيعية في اللقطة اللي فاتت. كرة أنيس حاج موسى رائعة، الكرة اللي فاتت أنيس حاج موسى، لكن جوان غارسيا حارس مرمى المستقبل على فكرة في إسبانيا طبعا مع يوناي سيمن حارس الأول وحارس أتليك بلباو وأيضا ديفيد رايا، وإن كان هو كان لعب على فكرة جوان غارسيا في اللقائين الوديين أمام كل من مصر والعراق وديا قبل كأس العالم، هم اللقائين الدوليين اللي خدهم مع المنتخب الإسباني، وكان طبعا حارس تاني الأرناو تينيس في ذهبية أولمبياد 2024. رافينيا مرة ثانية، رافينيا لكن رأيه التسلل، كرة كانسيلو في القائم من الخارج، العرض الممتع يتواصل، شفنا كرة لامين يامال دقيقة 33 ويأتي كانسيلو، لكن بص بص هنا لعيب قوي، لعيب جاب هدف، بقول لحضراتكم ايه، هدف في مرمى المنتخب الهولندي في المباراة الودية قبل كأس العالم، كان بشكل رائع الحقيقة في أداء ومستوى مع باقي النجوم طبعا، والنجم رياض محرز بالاسماء المتالقه كانت مع منتخب الخضر والجزائر، هيلعب مع زامبيا بالمناسبه وبروندي ان شاء الله في التصفيات المؤهله لامم افريقيا القادمه. مباريات الثلاثاء والاربع والخميس فقط في الجوله الاولى لعدم وجود لقاءات في الدوري الاوروبي او في المؤتمر الاوروبي طبعا ايام الخميس اللي محجوزه دايما الدوري الأوروبي والمنتخب الأوروبي. لكن الجولة الأولى دايما بنشوفها هنا ثلاث واربع وخميس ست لقاءات في كل يوم في كل ليلة، هنشوف سهرة ونستمتع أمامنا هنا في نفس التوقيت شتوتغارت مع فايكينج النرويجي اللي عمل مفاجأة الحقيقة بخروجه طبعا بنتيجة وتأهل على حساب نادي فايكينج وضمن الأندية الأربعة اللي بتلعب لأول مرة. صلاح أذربيجان، كومو الإيطالي، لاسك النمساوي اللي خسر أمام آيك أثينا امبارح في لقاء افتتاحي، وأيضا فريق فايكينج اللي بيلعب أمام شتوتغارت الألماني في نفس التوقيت. لكن لسه عندنا ليفربول أتلتيكو، لنا بي اس جي حمل اللقب في اخر نسختين مع سلوفان براتسلافا سلوفاكي، نابولي ارسنال، وايضا سبورتينج طبعا امام نادي جالاتاساراي. بكره ايضا ست مباريات 40 دقيقه من المتعه من جانب البارسا. كريم اديمي اللي الحقيقه وضع البارسا في يعني النتيجه 2 لا شيء، وفي المباراه الاولى من خلال اداء مميز جدا. ولا تنسى ان جوان كارسيا تصدي رائع رائع لكره انيس حجمسي، وتعاملت بعد كده عرضيه فاصل من المراوغه واستعملنا لامينيا. اتفرج واستمتع، اتفرج واستمتع، يعني ناقص يحطها له بين حواجبه امامنا اللقطه اللي فاتت. يا ولد يا ولد، هنا مش معقول مش معقول لامين يامال يعمل لقطات اللي بتعجب الجماهير. طبعا المهارات وتفويت الكره ما بين القدمين بشكل رائع، مره بالمواجهه ومره بظهره، وحاجه ممتعه الحقيقه تقدم من جانب لامين يامال اللي بيطمح وبيحلم بالفوز بلقب طبعا جائزه الكره الذهبيه في هذا العام، لانه طول بكاس العالم ويهمه دور الابطال. لكن هنا كريم اديمي اللي بيبحث عن الفرصه وتثبيت الاقدام والصراع المحتد والمنافسه الكبيره في التشكيله اللي طبعا من خلالها بنشوف هذا التنافس اللي بيصبر عن اظهار كل لاعب افضل بلدي. لامين يامال اربع مرات احسن لاعب صاعد، وصيف يعني عثمان ديمبلي في الكره الذهبيه في 2025. النهارده هو بيقدم لمحه من عيدها لنا يا سيد، عيدها لنا. بص دي السبعه، بص دي السبعه شد عمر مول، لكن بص بقى اللي جاي له، بص ده، بص بص اللي بظهره دي، اوه بظهره بظهره بظهره امامنا اهو اللي بيعمل اللمحات والكرات الممتعه والمرور. كان اللاعب من فان هوت اللي عنده انذار بالمناسبه. تصدي رائع من جوان غارسيا لكره انيس حجموس. زاتشيل، زاتشيل الى فالنتي، فالنتي فالنتي امامنا الكابتن هو لوتشانو فالنتي، يلعب كره حلوه الى خافي لوبيز، خافي لوبيز الاسباني طلب لمسه يد على كريستينسن لكن يلعبها حلوه قوي زيتشيل. بص خد ثقه، خلاص خدوا ثقه انيس حجم موسى. يا ولد يا ولد يا لعيب يا ولد، حاجات بقى بتاعه رابح مجد بتاعه زمان، حاجات اللمحات الحلوه من نجوم الجزائر وبلومي والاسماء الكبيره اللي امتعونا، واستمرار طبعا لاسماء ونجوم كثر الحقيقه، وبغداد بنجاح برضو باللعيبه الحريفه مع محرز وباقي الاسماء، اسماء كثيره الحقيقه مرت علينا. وانيس حجم موسى ياتي امامنا هنا بواحده من اللمحات الجميله في شوط اللقاء. رافينيا في الدقيقة الثالثة، إديمي الدقيقة 22 مع فاصل من المهارة وفاصل من المتعة من جانب البارسا في اللقاء حتى هذه اللحظة. 43 دقيقة، 8 استحواذ، 68% مقابل 31%، محاولات 10 مقابل 3 حتى هذه اللحظة، ركنيات 3 مقابل لا شيء، ونتيجة اللقاء هدفين مقابل لا شيء. كوندي، كوبارسي، كريستنسن، شوف أن يكون عندك يعني كوندي كوبارسي لا شك بيبدله بقى جنبه، يلعب جنبه شوية إيريك غارسيا، يلعب بيك يمين، يلعب قلب دفاع جيرارد مارتين في الجنب الشمال موجود سبارت، خلاص ثبت أقدامه بنفسه كانسيلو، ولسه بالدي ما لعبش هذا الموسم. وسط الملعب بقى اتكلم على الأسماء والنجوم بخلاف رودري وبخلاف بيدري وأولمو النهاردة اللي بادين، عندك أكتر من اسم منهم برنال ومنهم جافي ومنهم فيرمين لوبيز والله، وطبعا لا تنسى فرانكي دي يونج، ولا تنسى في الهجوم جابرييل جيزوس وكذلك حمزة عبد الكريم، والغائب طبعا اللاعب الناشئ جيسي بسياو اللي اتصاب على فكرة مع الفريق دي. سلامات أمامنا، هو واقع الكرة اللي فاتت، هذه أمامنا الإعادة. بص اللاعب تشارلز، تشارلز فان هوت اللاعب البلجيكي فان هوت حلوة اللمحة، حلوة اللمحة، حلوة اللمحة برضو، يعني ظهر بشكل مميز جدا حتى الآن. أنيس وادي المرة دي أولمو في محاولة جديدة، ولكن ليلى إرنس أعتقد الظهر ده إرنس سيكون مجهول قوي. والده على فكرة كان أيضا حارس مرمى، والده يعني وارث حراسة المرمى، والده كان حارس في أينتراخت وكايزر سلاوتون ولعب في بوخم. مرة تانية هنا لمسة، لمسة ظهور برضو بشكل مميز خافي لوبيز، حاول فاينورد، فاينورد لعبة بتقدم نفسها، ودي أمامنا المرور من جانب اللاعب ماربول والتدخل وحكم اللقاء يقول لك مفيش فاول، فاول مفيش فاول. ميكا مارمول أمامنا، ميكا مارمول ابن لاماسيا اللي لعب مع البارسا مكان بالدي زي ما قلت لكم مباراة ختافي، واللي النهاردة بيحاول يقدم نفسه في حضور عائلته ومتابعتها للقاء في ملعب المباراة. اتنين لا شيء حتى الآن، برشلونة متقدمين على فاينورد الهولندي. لامين يامال، لامين سدد واحدة من الكرات الحلوة في الدقيقة 33 وصنع الهدف الأول لرافينيا. الهدف الأول في إيه؟ تغيير ملعب من بيدري، لمسة الواحدة من جانب لامين يامال، كتمة الكرة بتاعت رافينيا اللي ادته المساحة، لم الاثنين وسدد في المرمى، ثم هدف كريم إيديمي بقى الركنة الحلوة قوي. وادي أمامنا هنا لمسة لامين يامال، ولكن راية وتسلل. يعني في نوع من الاستعراض ممكن مقبول في ظل التقدم بهدفين مقابل لا شيء، لكن اعتقد الكلام ده ما بيعجبش هانز فليك. اثنين لا شيء امام فاينورد، فريق اللي ملقب بفخر الجنوب اللي بيتخلى عن الوانه النهارده الابيض والاحمر في يعني اندفاع هنا في اللقطه اللي فاتت من رافينيا في مهاره، لكن ايه بمخاطره من جانب اللاعب سان جوست اللقطه اللي فاتت. مره ثانيه رودري، رودري لامين، لامين لامين لامين، لكن لامين يامال اناني للمره الثانيه في واحده من اللقطات يعني اللي هيتكلموا فيها هانز فليك، هيتكلموا فيها هانز فليك. حمل شرط الكابتن، شعر بمسؤوليه امام فالنسيا، وأمامنا هودي يأوات بدل ضائع. شوط أول ممتع، البارسا يتقدم بهدفين مقابل لا شيء على فاينورد. رافينيا دقيقة الثالثة، وإيديمي في الدقيقة 22 في جولة الأولى لدوري أبطال أوروبا 26-27. عودة إن شاء الله بعد قليل وشوط اللقاء الثاني.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
4: شاكيرا، we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مع حبي أونيدو ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات وأحداث،
5: إنها أغنى دولة في العالم ويوجد بها أكثر عدد مليونيرات على وجه الأرض، بتطور مثل وتحول أكثر إذهالاً. تخيل أن مزارع الدجاج فيها يتم تشغيل الموسيقى والأغاني للدجاجات حتى تنتج بيضا أكثر حلوة، وتتحسن الحالة المزاجية للدجاج فتصبح صحتها أفضل، فحتى الدجاج يخافون على حالته النفسية. إنها سنغافورة، أعجوبة القرن 21، من دولة بفقر مدقع لا يجدون حرفيا قوت يومهم. تنتشر فيها العصابات التي تسرق الطعام من المنازل والمحلات، إلى دولة صاحبة الدخل الأول على مستوى العالم، تسبق الخليج وأوروبا وأمريكا حتى. فإن كنت تملك جواز سفر سنغافورة ستدخل 192 دولة بدون تأشيرة حتى. فهذه الدولة الصغيرة أصبحت صاحبة أقوى ثاني جواز سفر في العالم بعد اليابان، وهي على وشك احتلال المرتبة الأولى خلال السنوات القادمة. من 60 عاما كانت دولة فقيرة، يشربون ماء الصرف الصحي، لا يوجد شارع بها إلا ويمتلئ بأكوام القمامة، شعب يشرب الممنوعات ليل نهار في محاولة لنسيان المعاناة التي يعيشونها. في عام 1995 انفصلت سنغافورة عن ماليزيا، الدولة التي كانت ترعاها وتصرف عليها، وفجأة أصيب السنغافوريون بصدمة، فحتى مياه الشرب كانت تأتي من ماليزيا، والآن يجب عليهم أن يشربوها، فأصبحوا يشربون مياه الصرف الصحي. قرر رئيس سنغافورة الاتجاه للتصنيع الخفيف مثل الملابس والأحذية والألعاب، واستطاع نسبيا تعديل حالة الدولة، ولكن لم تختف المعاناة. وهنا قرر الرئيس أن يأخذ منعطفا وقرارا سيغير كل شيء، قرر أن يكون أهم هدف لسنغافورة هو التعليم ثم التعليم ثم التعليم. بنوا المدارس ودربوا المدرسين واستقبلوا وأرسلوا البعثات للخارج، ثم رفع رواتب المعلمين لتصبح من أعلى رواتب الدولة، وجعل الإنجليزية كاللغة الأولى في الدولة، وخلال سنوات أصبح التعليم الأفضل في العالم، ونسبة الأمية انخفضت إلى 1% فقط. ومن ثم جاءت الصحة، كيف لشعب مريض هزيل أن يقوى على العمل والتفكير والإنتاج؟ هنا بنيت المستشفيات وتم تدريب الأطباء، وجهزت المستشفيات بأفضل الأجهزة في العالم، وأصبح العلاج شبه مجاني. وأصبح أطباء سنغافورة أفضل أطباء في العالم. والآن وصلت سنغافورة إلى أن أصبحت أحد أفضل وأغنى دول العالم، فبها الآن ما يقرب من 300 ألف مليونير، أي من بين كل 5 أشخاص بالغين تقريبا يوجد مليونيرا بينهم. أصبحت أفضل نظام تعليمي وصحي في العالم، وتتصدر الآن في السياحة التعليمية والعلاجية على مستوى العالم. بها أفضل مطار في العالم كله، وأفضل أنترنت بسرعة 37 ميجا في الثانية. متوسط دخل المواطن هناك 75 ألف دولار، ويعيش 80% من شعبها في شقق حكومية تم توفيرها بسعر زهيد من قبل الحكومة. هناك يتم اختبار كل قطعة طعام حرفيا للتأكد من خلوها من أي مسببات للأمراض أو أي مواد خطرة على المدى القريب أو البعيد، ويتم الاعتناء بالحيوانات والطيور والأسماك في المزارع بشكل قد لا ترى أغلب دول العالم تفعله مع البشر، لتصبح سنغافورة في 60 عاما فقط إحدى أفضل وأبرز دول العالم. بالتعليم والصحة تحولت سنغافورة لجنة فوق الأرض، وحتى جيشها أصبح أكثر الجيوش تطورا في العالم بتقنيات متطورة وخطيرة جعلته ندا لأقوى جيوش العالم. إنه كوكب سنغافورة.
0: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: حضور وتواجد كبير في ما هو قادم، سيطرة وهيمنة وتفوق. الشوط الأول نادي برشلونة 11 محاولة على البرمة واكتفى بهدفين. كان هناك كرة الأخضر، كانت تسديدة من جانب اللاعب زيتشل راحت في الشباك من الخارج، وأيضا كان في كرة أنيس حاج موسى الذي كان له لمساته لحضور الجزائري في شوط المباراة الأول. ظهر كذلك قيمة رودريجو في تغطية المساحات مع تقدم كانسيلو وتقدم كوندي، والانسجام والتفاهم يستمر ما بين طبعا شركاء المتعة لامين يامال، رافينيا، بيدري، والوجه القادم الجديد طبعا كريم إيديمي في شوط اللقاء الأول. برشلونة دخل بجوان غارسيا، شال الكرة هدف على فكرة بتاع كرة أنيس حاج موسى في الشوط الأول. في الدفاع كوندي، كوبارسي، كريستنسن، كانسيلو، وسط الملعب رودري، رودريجو، بيدري، وأولمو، لامين يامال، كريم إيديمي، وطبعا رافينيا. ده التشكيل والأسماء مع التبديل اللي تم على فكرة بداية الشوط الثاني بدخول أسامة ترجالين كبديل مكان خافي لوبيز. يبدأ بإرنست على يسار الشاشة فريق فاينورد بقيادة جيماري برانك هولست، وريد في الدفاع، وتنابي، وسان جوست، ومرمول أمامهم في وسط الملعب، فان هوت، وأسامة ترجالين، وفالنتي، وكذلك اللاعب زيتشل، وأمامهم أنيس حاج موسى وناتشو فيري. حكم اللقاء حكم سفن جبرونيسكي الحكم الألماني، اللي الشوط الأول ادى انذار لتشارلز فان هوتن. كريم إيديمي الشوط الثاني. هنا البارسا أمام هانز فليك فرصة في هذه الأمسية، خيارات كثيرة قد يدفع بها. على فكرة ديونغ خارج القائمة، وإيريك غارسيا طبعا زي ما قلنا إيقاف، وكذلك اللاعب بيسياو أيضا خارج القائمة للإصابة. طبعا النجم الصاعد الجديد اللي احتفلوا به قادما من كلاب بروج، موهبة على فكرة قادمة لنادي برشلونة. مرة ثانية رمي التماس، بيدري، بيدري، بيدري من اللعيبة إيه اللي تحب تتفرج عليها. بيدري في وسط الملعب، امتداد بقى للأسماء تشافي وإنيستا، الأسماء اللي متعونا سواء مع منتخب إسبانيا أو مع برشلونة. كريستنسن أمامنا هنا، أندرس كريستنسن صاحب الخبرات الكبيرة قوي، دولي الدنماركي اللي لعب في تشيلسي ومونشنغلادباخ، واللي ياخد الفرصة في هذا العام. لعب ثلاث لقاءات في الدوري. داني أولمو مرة ثانية، لمسة على طول لامين يامال، كان ممكن قوي تبقى النتيجة 3 أو 4. كرة كانسيلو اللي جات في القائم من الخارج، وأيضا فرصة لامين يامال اللي راحت بجوار القائم اليمين في شوط أول. بقول لحركه المتوقع والمنتظر هو اللي حدث في شوط المباراة، سيطرة وتفوق وأداء ممتع الحقيقة في طبعا فاينل اللي نقدر نقول يعني اتأقلم مع المباراة وتخلص من صدمة التقدم في 22 دقيقة بهدفين، ويعني ظهرت دي بعض الملامح، لكن صعبة بعض الملامح، صعبة أمام حلو الملامح البارسا الحقيقة اللي بيقدم لنا لمحات حلوة في هذا الموسم، ويستكمل مسيرته في الدوري الرائعة وانتصاراته، 17 هدف في الدوري وصدرته للدوري الإسباني واستكمال المشوار، لكن لسه بدري، لسه بدري. لامين يامال، رودريجو، رودريجو، بيدري، كريستنسن، كل الفريق قادر المسك. دي متعة البارسا. بص التحرك، كريم إيديمي، كريم إيديمي يعدل ويلم، يا ولد يسدد بالقدم اليوم كريم إيديمي، والله الحقيقة يعني النهاردة بيقدم نفس القوة. التشكيل الأساسي اللي لعب أمام فالنسيا النهاردة، فيه خمس تعديلات في التشكيلة، منهم كريم إيديمي وكريستنسن وكانسيلو وأولمو وكوندي على حساب جيرارد مارتين وإسبارت وفيرمينو وكذلك جوردون وإيريك غارسيا اللي بيغيب.

0: كريم إدامي لسه مسدد كرة حلوة أمامنا هو منذ قليل. مرة ثانية كريم, كريم عايز يعدي, راوج عدى, يلعب على العرضية, فكر في المزدوجة الخلفية أمامنا لمين يا مال, ولكن تصل المرة دي الحارس المرمى الألماني إرنست. إرنست كان معاه الحارس بيلو, حارس المرمى جاستن بيلو اللي انتقل إلى صفوف نادي جنوة, كان هو الحارس الموجود مع ويلند رويتر. طبعا ويلند رويتر بص الكرة المزدوجة الخلفية صح صح صعب هنا لمين يا مال, لا وضعية جسمه تسمح ولا الاتزان يعني كان يسمح له بدقة تصويب الكرة اللقطة اللي فاتت. جيرماي سان جوست, سان جوست وتنابي الدولي الياباني, وتنابي وتنابي ظهر في كأس العالم مع منتخب اليابان وتنابي قبل الخروج أمام البرازيل دور 32, وادي الانطلاقة والمرور رائع أمامنا اللاعب زيتشل, ولكن تغطية دفاعية المرة دي وتطلع إلى أول ركنية في المباراة. دول حركوا معهم 3000 مشجع نادي فاينورد القادم من روتردام, قادم من جنوب هولندا, جايب معاه 3000 مشجع أمامنا هو الجماهير اللي بقول حركوا النهاردة. يعني واحد يقول لي المدرجات فاضية, يقول له لا أمطار غزيرة جدا والملعب مش مغطى فبالتالي صعب. بص هو هولندي لكن أصوله من كفر, أصوله من أصل الأرض, وعير لسبارتا روتردام وعير إلى أوتريخت ويعود. طبعا لاعب موهوب على فكرة حتى الآن اللاعب جيفاي طبعا زيتشل اللي مر في اللقطة اللي فاتت. ركنية أولى في اللقاء فاينو, 3 ركنيات مقابل ركنية. مرة تانية هنا رأسية متقدم وتنابي, وتنابي تاني الدوري الموسم الماضي, انطلاقة كريم إديمي. بص التحولات السريعة هنا, المساحة انتظار الدعم, التحرك رائع. بص جايله يا ولد, يا جايله بشكل رائع داني أولمو, ولكن المرة دي سان جوستي غطي. أنيس حاج موسى الأبرز الشوط الأول, أنيس حاج موسى عمل كورة حلوة قوي الشوط الأول, واحدة راح فيها ما بين كانسيلو وكوبارسي وكان عايز ركلة الجزاء, والكرة الثانية اللي سددها بشكل رائع وأنقذها جوان غارسيا في الدقيقة 37. أسامة ترجلين المغربي اللي شارك الشوط الثاني كان مرشح على فكرة يبدأ أساسي في هذه المباراة, لكن فكر جيفاني براك هورست أن يلعب بديفيد عفوا خافي لوبيز عشان يبقى دعم لمرمول أمام لامين يامال. أنيس حاج موسى, أنيس يغير اللعب حلو قوي في اتجاه أمامنا هو فالنتي, فالنتي لوتشيانو فالنتي, لوتشيانو فالنتي, ولكن رائع وتسلل على لوتشيانو فالنتي جاي من فرانكفورت بسبعة مليون في الموسم الماضي. لعب لقائين مع منتخب هولندا منهم لقاء لتوينيا في 2025, وادي أمامنا هنا رائع وتسلل. كانسيلو إديمي لمس على طول داني أولمو, داني أولمو شوط تاني. البارسا يبدأ بنفس الطريقة, السيطرة والهيمنة والضغط والاستحواذ, ومرة تانية رافينيا بالتحرك والتناغم الرائع. رافينيا رافينيا رافينيا, لكن المرة دي سقوط رافينيا في اللقطة الفاتت. يعني في نوع من الاستعراض شوية في الأداء في اللقطات الماضية. حكم اللقاء انذار, انذار أمامه. شفت رافينيا تأخر كتير, أخر كتير وانذار أعتقد لأولمو الإنذار اللي فات ده من جانب حكم اللقاء الحكم سفين جيبولونيسكي, الطاقم الألماني الموجود النهاردة إدوارد بيتينجر وإيريك مولر وتوبياس طبعا بيتشل بالإضافة لباستيان دانكارت وأخيرا أندرو دالاس حكم الفار المساعد. بص تأخر قوي وتدخل من سان جوست, مرة من لامين يامال ومرة من رافينيا في اللقطة اللي فاتت. شوف فاتحين الملعب البارسا, يوسع الملعب هانز فليك دايما فاتح بكريم إديمي في الجانب الشمال ولامين يامال في الجانب اليمين, وتقدم الأظهرة سواء كانسيلو أو كوندي في الهجمات الخطيرة. أدي أنيس حاج موسى, كريستنسن, أنيس أنيس لازم يطمع, لازم كان يطمع أنيس حاج موسى. شوف هو فكر في ناتشو فيري.
1: الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.

0: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
1: تقنية لينارد كولينج
0: وتقنية دور كولينج
1: تتميز بها ثلاجات إلجي
0: تبقي الطعام طازجا.
1: إهدار أقل للطاقة
0: بباب واحد أو بابين،
1: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
1: عش حياة أكثر صحة
0: وشارك الطعام رحلته.
1: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
0: البيت الحديث، مجموعة شماخ،
1: حكاية ريادة.
2: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babos.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخدها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون: 77-584-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-001-0770 أو 777-921-435.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77-911-1142 أو 77-911-1145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: كده أنا جوعة.
0: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
8: أوصل لحم،
14: أوصل دجاج،
3: وشيش طاووق خيال. كده جوعة.
8: مشاوي رهيبة،
15: نكهة تركية عجيبة.
16: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: واحد من الأساطير في كرة القدم اللي لعب في صفوف فاينالد ولعب أيضا في صفوف فريق نادي الأرسنال قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد. هنشوف أمامنا الهجمة، أدي انطلاقة واحدة في المساحة حلوة ملعوبة، لكن راية وتسلل، راية وتسلل. شاكيل بن بيرسي يدخل كبديل. روبن كان فان بيرسي كان الهداف وسط تسلله، تسلل زي متحرك، تسلل على جيفاي جيفاي ريتشل. هي بص راحت له هنا، مشارك في اللعب، رجع الكرة للخلف، رجعها لمين؟ رجعها إلى اللاعب فالنتي، وبعد كده راحت لأسامة ترجالين، وبعد كده ارتدت من الحارس وكملها ناتشو فيري اللي طلع منذ قليل في المباراة. برشلونة وتبديلين، مارك برنال وأنتوني جوردون، أنتوني جوردون إيفرتون، أنتوني جوردون نيوكاسل، أنتوني جوردون الوافد والقادم الجديد اللي لسه ما سجلش، لسه ما سجلش أنتوني جوردون. الدوري الإنجليزي، أنتوني جوردون أمام دهو، أدي المرور، عدى كويس قوي، سجل في نصف نهائي كأس العالم في مرمى الأرجنتين، وشارك في حصول إنجلترا على المركز الثالث بعد فوزها على فرنسا في مهرجان الأهداف طبعا في المباراة الثالث والرابع. استلام على طول المرة دي، تحرك من جانب كانسيلو، ثلاثة لا شيء، هدف أبيض بداعي التسلل كان لي فريق نادي فاينورد اللي بيلعب مبدأ هنا، محاولة عن طريق اللاعب اللي كان متسلل، لعب زيتشل مرة ثانية، إبعاد كوندي، حاولات مستمرة من جانب فاينورد. الشوط الثاني، أدي أمامنا برنال، برنال لحيب مميز، مارك برنال حس كده استنساخ من بوسكيتس، في يعني ملامح كده من بوسكيتس. رافينيا في الدقيقة الثالثة، ورافينيا في الدقيقة 57، وهدف كريم إديمي كان في الدقيقة 22، ثلاثية نظيفة حتى الآن في هذه اللعبة، ثلاثة مقابل لشيء. آخر أربع مباريات أمام أندية هولندا، البارسا فاز
3: 7-1
2: الأربعة الأخيرة خلال 18 مباراة.
3: الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
4: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
2: تحرك هنا من جانب برنال، مارك برنال، أنتوني جوردون، حرك كل سجن بسرعة، 25 سنة أنتوني جوردون، 45 مليون.
1: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا
2: من نيوكاسل طبعا في هذا الموسم. أنتوني جوردون أول الصفقات حقيقة كان أنتوني جوردون. كانسيلو، تحرك كريستنسن، كريستنسن مرة ثانية، أنتوني جوردون، أنتوني جوردون عايز يدخل بقى في قائمة الهدافين، أثنى عليه كثيرا هانز فليك، قال لك بيتحرك بشكل مميز دفاعيا وهجوميا، عنده قدرة على التمرير وقدرة على صناعة الفرص، لكن يبقى له التهديف في طبعا اللقاءات اللي بيحاول يكون له فيها بصمة ولبسة، اللي شارك مع برشلونة في هذا الموسم في أربع لقاءات وكان بس بديل في مباراة إلتش في الدوري، وأساسي في بلباو ورايو فايكانو ومباراة فالنسيا الأخيرة. أسامة ترجالين، فان هوت، ترجع إلى إيرنست حارس المرمى، إيرنست يا ولد، مرور مرادي من وتنابي، عدى الياباني وتنابي، حاول يكمل وتنابي، التمرير اللي في العمق، هادي أمامنا شاكيل فان بيرسي، أمامنا شاكيل فان بيرسي، هادي كرة جاكيل، شاكيل فان بيرسي بيحاول لقطة الفتت، شاكيل فان بيرسي كان هداف الولد على فكرة، والده طبعا نجم الكبير روبن فان بيرسي كان هداف هولندا لحد ما منفس ديبي حطم رقمه، بقى هو هداف 14-3
0: الاون تارجت بين العرضة والقائمين، 5-1، 3 أهداف حتى الآن مضيفة في هذه الليلة مع التسجيل بإلغاء هدف كان للاعب ناتشو فيري اللي كان سجله بداعي تسلل كان على اللاعب زيتشيل في الدقيقة كان 59 أمامية. الكرة ملعوبة لكن يطلع على طول هنا إلى خارج الملعب، أدي الصراع مرمول، ميكا مرمول 25 سنة ميكا مرمول قال لك أنا سعيد أن أنا أعود مرة ثانية لهذا الملعب اللي عارفه كويس وانضربت فيه كتير، ولكن زي ما قلنا لعب مباراة رسمية وحيدة أمام ختافي. رودريجو برنال ثقة رودريجو هو القطعة المفقودة اللي كان بيبحث عنها برشلونة من أجل يعني اكتمال اللوحة. كوندي رافينيا أنتوني جوردن كانسيلو يحاول كانسيلو يلعب الكرة بوجه القادر عايز يلعبها رافينيا لكن ما لفتش. البرتغالي للبرازيلي كريستنسن مرة ثانية سرعة استعادة الكرة في برشلونة استعادة الكرة في أمور كتيرة ضغط سرعة استعادة الكرة ورودريجو له دور مهم جدا في تغطية المساحات لما بيتخضر الزملاء. مرة تانية هنا رافينيا استلم كرة من لامين يامال محاولة المرور داني أولمو داني أولمو المرة دي وسط الزحمة وتضرب كده في إيد المدافع لكن دون احتساب طبعا لمسة اليد أمامنا هو في اللقطة. 70 دقيقة مستمرة المتعة مستمر الأداء لكن بفرص أقل في الشوط الثاني فرص أقل. الشوط الأول كان 11 فرصة 11 محاولة الشوط الثاني 3 فقط حتى الآن 14 مقابل 3 الإجمالي في شوط المباراة الثاني. الأرقام حتى هذه اللحظة التفوق يستمر دقة التمرير 95% للبرسا مقابل 85%. برنال إلى جوردون أمامنا لكن يا ولد سان جوست أمامنا وتدخل برنال لكن حكم اللقاء شفت برنال ممكن إيه يصبرنا يجلو تصدر كده في الأرض. شفت رافينيا كابتن يطم رافينيا فيرمين لوبيز المتألق فيرمين لوبيز سوء حظ الحقيقة أصابه في مباراة فالنسيا في مايو وحرم من المشاركة في بطولة كأس العالم ومن اللعيبة الحقيقة اللي عندهم 4 أهداف هذا الموسم هدفين في لقاء إلتشي وفي مباراة بلباو مباراة فالنسيا ودي أمامنا المتعة مستمرة مع رافينيا متعة رافينيا مستمرة. هدف أول من صناعة لامين يامال من اللمسة الواحدة ثم التوغل وروغ 2 بشكل رائع سحلقوا كده مع الأمطار وراح روتردام وبعد كده سجل إيديني في الدقيقة كانت 3 رافينيا والدقيقة 22 إيديني تزيد حلو قوي ثم رافينيا بقى خد تمريرة بيدرو الرائعة وراح يسجل وأمامنا هانز فليك بقى بيعمل التبديل الثالث برنال وجوردون مكان بيدري ومكان إيديمي وفيرمين لوبيز هنشوفه بقى هيلعب في هذه اللحظات أمامنا هو مكان مين مكان رافينيا. تنويع في استثمار اللاعبين والأفكار وداني أولمو اللي خد الدور الهجومي في العمق الهجومي جوردون شمال لامين يامال يمين وطبعا داني أولمو في العمق الهجومي فاينورد حقيقة يعني يحسب لهم برضو يعني داني فاينورد من الأندية الكبيرة في هولندا على فكرة أندية اللي لها تاريخ ولها أكيد يعني قيمتها في كرة القدم في هولندا فيشارك مع بي ألفاندهوفن. هذه الثلاثة اللي خرجوا بيدري وكريم إيديمي ورافينيا سجل رافينيا هدفين وسجل إيديمي هدف وصنع بيدري الهدف الثالث الجميل لرافينيا في تمريرة في العمق ضرب بها العمق وراح وبشماله وبيكدمش خبر يلعبها على يسار حارس المرمى الحارس أرنست كانسيلو أنتوني جوردن عمل ماضي كان موجود راشفورد على سبيل الإعارة بعد عودته طبعا متألق مع المان يونايتد لامين يامال يحمل شارة الكابتن أمامنا هو بعد ما حملها في مباراة فالنسيا اتكلم على هذا الأمر كابتن يعني في هذا العمر في هذا السن صاحب 19 عام استعادة الكرة سريعا كوندي اللمسة المرة دي من أولمو
2: هذه التحرك فيرمين لوبيز يملك امكانيات رائعه. فيرمين لوبيز امامنا هو اللي دخل 23 سنه. لا فيرمين لوبيز عنده امكانيات حلوه قوي الحقيقه. فيرمين لوبيز 7 لقاءات دوليه وادي واحده من الكرات الجميله. ادي فيرمين ادي فيرمين لوبيز واحده من اللمحات. لكن اختبار جديد هنا لارنست في اولى لقطات فيرمين لوبيز اللي فورمه عاليه قوي في هذا الموسم. فورمه عاليه قوي قوي حقيقه يعني. يمكن مباراه واحده كان بديل امام رايو فايكانو, لكن اللقاءات الثلاثه الاخرى في الدوري امام إلتشي وبلباو وفالنسيا واللي شارك فيهم وكان سجل في تلك اللقاءات 4 اهداف. فيرمين لوبيز 4 ركنيات. فيرمين لكن المره دي ترتد ثاني كوره لفيرمين لوبيز. كانسيلو يعيد التكرار امامنا هو بوجه القدم. طبعا هو بيلعب في القدم اليمنى لانه هو في الاصل ظهير لكن يلعب شمال يلعب يمين دايما عنده الحلول, ودي حاجات بتزود اللاعب على فكره, زود الامكانيات. بنفيكا ولعب في فالنسيا ولعب في الانتر وكان مع البارسا برضو 23-24 ورجع نصف الموسم الماضي ولعب في مانشستر سيتي وكان ايضا مع الزعيم مع الهلال الاسود. انطلاقة امامنا هنا ومحاولة المرور. هذه اللاعب بورجس عملوا تبديل اخر بدخول اللاعب بورجس ايضا رقم 11. في تبديل تم دخول بورجس, اقول لحضراتكم دخل مكان مين, رقم 11 بورجس الذي حل بديلا في هذه المباراة. تبديل لنادي فاينورد عمل تبديل, طلع انيس حاج موسى ونزل مكانه بورجس البرتغالي غونسالو بورجس اللي دخل كبديل, طلع انيس حاج موسى. ضمن التبديلات اللي تمت في اللقاء تبديل تم في الدقيقة 72 دخول بورجس مكان انيس حاج موسى. شاكيل فان بيرسي يلعب رمي التماس, ترجع مرة تانية لشاكيل فان بيرسي يعكس كرة عرضية هنا فالنتي فاينورد. بيع اللاعبين سياسة النادي من أجل مزيد من المكاسب الحصول على أموال كبيرة من خلال هذه الأسماء, وممكن هنا الهدف اللي ممكن يغير الأمور, ولكن المرة دي فرصة بتضيع, فرصة كبيرة بتضيع. شوف المراوغة ومحاولة المرور ولكن حارس المرمى, ولكن في راية وفي تسلل, في راية وفي تسلل, راية وتسلل. الكرة اللي فاتت كان فيها نوع من المراوغة عن طريق اللاعب شتاين القادم من فريق نادي دفنتي في الموسم الماضي. سلسلة من التبديلات اللي تمت بدخول شتاين أمامنا هنا مكان اللاعب فان هوتر. شتاين مكان فان هوتر نفس الوقت اللي نزل فيه بورغس. مرة تانية هنا مرور, تحرك جديد من جانب اللاعب اللي بيحاول على طول تمرير أنتوني جوردن, تدخل قوي, فاول لصالح داني أولمو, فاول على سان جوست. شوف داني أولمو تحرك رائع النهارده. يكون عندك تشيزني, ليباكوفيتش, بالدي, فاريناس, جافي لسه دول على دكه ولا لا, جيزوس, تشافي سبارت, كذلك جيرارد مارتين وحمزه عبد الكريم. هذه التبديلات اللي يعني ظهرت على الشاشه حاليا. غونسالو بورغس وكذلك شتاين مكان حاج موسى ومكان فان هوت. إرنست شال كرة كانت خطيرة من جانب فيرمين لوبيز منذ قليل. 3-0 نتيجة حدثت في لقاء الأول اللي جمع بين ناديين ضمن اللقاءين 3-0 كان ليكسيتش في 74 لصالح الأرسنال. لامين يامال هل يضع بصمته في هذه الليلة؟ لامين 11 هدف أوروبي. لامين يامال 11 هدف أوروبي, والهدف أمامنا هو التزيين. يا ولد 11 هدف والهدف رقم 12 لامين يامال. الكرة إيه بتحبه هو الحقيقة, يعني آخر جمال. بص شرط الكابتن يا جماعة, 19 سنة ويشيل شرط الكابتن في وجود رودريجو ووجود كريستنسن وكانسيلو, ولكن هو من يحمل الشارة. وإرنست طبعا زينا بيتفرج زينا إرنست على الكرة اللي فاتت من لامين يامال من فوق الحائط البشري. الهدف الرابع في استعراض للقوة, استعراض مشروع. بص لامين يامال الحاجات اللي كانت بتتعمل بقى من الأسطورة ميسي، واللي كان بيعملها رونالدينيو، اللي كان بيعملها النجوم والأسماء الكبار اللي مروا، ريفالدو، وأسماء التي تألقت مع نادي برشلونة، وصولا كمان كان ستويشكوف وهاجي برضو لعبة آل على فكرة في وقت من الأوقات مع البس. هانزي فليك السعيد كان هو اللي حاضر في المؤتمر الصحفي واتكلم على الكرة الذهبية واتكلم على لقب الكاس العالم اللي حققه مع إسبانيا وحلمه انه يفوز بلقب دوري الأبطال. البرسا يبدأ المشوار بقسوة على حساب فاينورد، الفريق اللي كان يعدي بلا حلول مع بعض المحاولات الحقيقة اللي كان من خلال أنيس حاج موسى، والهدف اللي اتلغى نتيجة تسلل على فيتش، الهدف كان سجله ناتشو فيري في الدقيقة 59، لكن رباعية نظيفة مستحقة في عرض فني رائع من جانب البرسا، في مؤشرات في مباريات قادمة. اللقاء القادم سيكون في اسطنبول في ملعب جلاتاسراي، في حين اللقاء القادم يوم 13 أكتوبر إن شاء الله، واللقاء القادم يوم 14 أمام كومو الإيطالي، أحد المفاجآت فريق سيسك فابريغاس اللي عنده مفاجآت كبيرة جدا بيحققها حتى هذه اللحظة في الكرة الإيطالية، وهيكون طرف أمام نادي فاينورد في ديكويب، في ملعب ديكويب الشهير طبعا في روتردام يوم 14. هم هيلعبوا كومو وإنتر وبورتو ولايبزيغ دي في ملعبه، ويخرجوا لريال بيتس وأيضا لفايكنج وجلاتاسراي. واحدة من المهارات أمام ده، هنا هدف قادم، هدف جديد قادم، أنتوني جوردون، جوردون الدعم وانتظار القرار برنال، لكن فرصة بالحلول الهجومية تتواصل بعد صحيح خرج بيدري وخرج كريم إيديمي وخرج رافينيا، ولكن الحلول تتواجد وكرة من الكرات الخطيرة، لكن برنال يهدر فرصة الهدف الخامس في هذه الليلة. جابرييل جوزوس أمامنا هيكون بديل بعد قليل في هذه المباراة، وجافي، جابرييل جوزوس وجافي، جافي هيشارك أمامنا هو بعد قليل، جافي هذه، جافي وجابرييل جوزوس اللي ظهر في مباراة فالنسيا النجم البرازيلي، هل يعيد اكتشاف نفسه؟ هنشوف، مع طبعا النهاردة وجود حمزة عبد الكريم في قائمة اللاعبين البدلاء طبعا شيء وشرف كبير. حمزة عبد الكريم أحد يعني نجوم المستقبل القادم، سيكون له حضور وله بصمته ولمسته أكيد طبعا في كرة القدم الأوروبية مع برشلونة. على فكرة يعني لامين يامال 6 مباريات الأخيرة في دوري الأبطال مسجل 5 أهداف بهدفه في هذه اللحظة. جابرييل جيزوس، بالميراس، مانشستر سيتي، أرسنال، ووصوله إلى نادي برشلونة طبعا يشارك للمرة الثانية، تاريخ على فكرة، 64 لقاء دولي ومنها ذهبية أولمبياد 2016 ووصيف كأس العالم للشباب كان 2015 الثاني كان بعد صربيا، وشارك في بطولة كأس عالم، وشارك أيضا كبطل كوبا أمريكا في 2019 وشارك في 2021. 4 لشيء دي 82. جافي سيكون بديل بعد قليل أمامنا هنا، وكذلك أيضا جابرييل جيزوس في تبديل الرابع والخامس. بورغس يعكس كورة خطرة، فرصة يا ولد يسجل أمامنا هنا اللاعب إشتاين، أمامنا البديل يصنع والبديل يسجل، وجيفاني برانكورست أمامنا يصفق، وفرحة جماهير فاين، بص جايبين هدف يعني وحيد، والبديل أمامنا هنا الوافد اللي انضم الموسم الماضي من فريق دفنتي سام شتاين، أمامنا هي اللي بيسجل هدف حلو قوي في اللقطة الفاتحة، لعب في الوحدة الإماراتي هذا اللاعب اللي أمامنا هو راح وسجل في واحدة من اللقطات الجميلة. شوف أمامنا هو كرة حلوة، وبرضو والده كان لعيب على فكرة في سبارتا روتردام، هدف التقليص، جملة حلوة قوي من بورغس، وانتظرها كان من شتاين في اللقطة الفاتحة. شتاين هيطلع أولمو، يطلع أولمو وينزل أمامنا جابرييل جيزوس، يطلع أولمو، هذه أمامنا أولمو ورودريجو رودري، يطلع ويدخل جابي ويدخل جابرييل جيزوس. جابرييل جيزوس هل يعيد اكتشاف نفسه؟ لأنه جمدوا شوية في نادي الأرسنال، فاز معهم بالدوري الموسم الماضي، جاب 3 أهداف في الدوري وهدفين في دوري الأبطال، ما وصلوا نهائي دوري الأبطال. وتبديل آخر قادم، هيطلع رقم 10، هيطلع فالنتي، لوتشيانو فالنتي، يطلع لوتشانو فالنتي وينزل أمامنا هو التبديل القادم، يترك الشارة للاعب ريد أم أدي ريد، وينزل اللاعب فاندن الشوت توبياس فاندن الشوت 19 سنة. بص يا جماهير، مغلوبين أربعة وجايبين هدف وجايين من روتردام، يعني جايين يحتفلوا، بيلعبوا البارسا، بيلعبوا برشلونة في وجود فاينورد في هذه البطولة للمرة الثامنة، بيشاركوا في البطولة يعني بالمسمى تشامبيونز ليج، وبيحاولوا يكون لهم حضورهم وتواجدهم في هذه الليلة، ليلة الأبطال، كوصيف الدوري الموسم الماضي، وكانوا خرجوا أمام فنربحتش على فكرة بدور الأبطال في الأدوار المؤهلة للنظام الدوري في الموسم الماضي، وبعدين راحوا دوري أوروبي، عملوا نتائج حقيقة غير جيدة، المركز 29 طبعا في دوري الأوروبي في الموسم الماضي. لمس على طول، ما زلنا مع نتيجة اللقاء 4-1 4-1 حتى هذه اللحظة 4-1 آخر مشاركة ليهم في دوري الأبطال، كان مركز 19 في 2024-2025، تخطوا الميلان ثم خرجوا بعد ذلك أمام روما. أنتوني جوردون هدف جميل الحقيقة، صناعة بورغس البرتغالي وتسجيل شتاين في الدقيقة كان 82. 4-1 في اللقاء، 5 أهداف لسه عندنا في هذه الليلة. ليفربول أتلتيكو مدريد، حامل اللقب بي اس جي وسلوفان براتسلافا، نابولي أرسنال وسبورتينج لشبونة وجلاتا سراي في لقاءات الليلة. مرة ثانية راسية جابريل جيزوس، يعيد اكتشاف نفسه، لامين يامال يعملها له ايه، يعملها له بالسنتي بالمقاس، والبرازيل المرة دي لا يأبى ألا يكون شريك في ليلة الاحتفال هنا في الفيستا، في الحفلة اللي النهاردة هانز فليك يعمل حفلة على فاينورد، وخمسة واحد حتى الآن في المباراة. شفت جابرييل جيزوس أمامنا يسجل بضربة رأسية خلفية جميلة، كرة من لامين يامال، شفت لما تحب يعني عايز تنبسط وعايز تلعب جنب حد يسعدك، العب جنب لامين يامال، العب جنب رافينيا، العب جنب بيدري، أمام ده هو يتلاعب باللاعب اللي سجل الهدف شتاين، وبص الضربة الرأسية الرائعة من جابرييل جيزوس أمام ده المهاجم البرازيلي الذي يملك تاريخ 19 هدف مع منتخب بلاده في 64 مباراة، صحيح يغيب دولية منذ 2023، حول الكرة بشكل رائع، صعبة جدا على إرنست، تكتمل اللوحة الفنية، تكتمل السهرة، تكتمل متعة الأهداف في لقاء 6 أهداف. عايز تسجل هدف، كلم لامين على التليفون، لامين على طول يديك الإشارة ويوصل لك الكرة بالشكل المهاري الجميل من جانب لامين يامال في صناعة الهدف 5 في هذه الليلة. جابرييل جيزوس في الدقيقة كام؟ الدقيقة 85. 5-1 ردة الفعل كانت من لاعب سام شتاين اللي سجل الهدف الوحيد دي 83، ولكن يقبل بديل جابرييل جيزوس أمامه، أهو بيشارك على طول، جوان غارسيا على الأرض على طول، كوبارسي، جابرييل جيزوس، بص الثقة جدا، بص الثقة، لكن في فاول على البديل أمامنا هنا اللاعب توبياس دان إلشوت. شوف بديل ويدخل يسكر، أدي لامين يامال، كرة ملعوبة في الدقيقة 77، ايه تدرس من في حياة البشري المشروخ، امامها هو الاحتفال مع الكاميرا، بوظ الكاميرا، لكن ايه هو صاحب اللقطة الجميلة في اللقاء لما سجل هدف الرابع وصنع الهدف 5 لجابرييل جيزوس او جيسوس، يعني كما يعني بعض ينتقل في الهدف الجميل أمامنا، 20 محاولة مقابل 4، 8 مقابل 2 بين العرضة والقائمين، 5-1 النتيجة، 5-1 النتيجة، أي بداية، أي انطلاقة، البارسا الخمسة بقت إيه؟ بقت ماركة مسجلة، 5 أمام إلشي في الأسبوع الأول في الدوري، 5 أمام رايفا كانوا 2 في الأسبوع الثاني، الهدفين فقط اللي هزوا شباكه، 5 في لقاء فالنسيا، و5-1 5 أشياء أمام فالنسيا، والنهاردة 5-1 في متعة الأداء ولمسة الإبداع، وبرشلونة المتقدم حتى الآن ب5 مقابل 1. حلوة ضربة الرأس بتاع جابرييل جيسوس، يعني لمسة حلوة راحت في بقعة بعيدة عن الحارس إرنست الحقيقة للنهاردة، يعني لا يلام على أي هدف. جابرييل جيسوس، لامين يامال، لامين القائد، لامين لامين لامين لامين، مراوغة أولى تانية، لامين يراوغ يسدد يا على المهارة، ولكن المرة دي يعني اللي نفسه في حاجة يعملها، يعني هو ده الشعار مع النتيجة مع الأداء، اللي نفسه في حاجة بيعملها، ولامين يامال نفسه بقى في الكرة اللي بوجه القدم، لكن المرة دي حارس المرمى إرنست. 21 محاولة تؤكد بأن برشلونة سيطر وهيمن على هذه المباراة في ظل شعارات الهوس عند لابورتا الرئيس النادي في ولايته الثالثة، واللي دايما بيصنع يعني بطولات وألقاب، ولكن ينتظر طبعا لقب دوري الأبطال، وحققه مرتين في عهده، مرتين وسبع مرات دوري ضمن البطولات العديدة اللي حققت في فترات ولايته الثالثة، كانت انطلاقا من مارس 2026. رحلة مستمرة ومتعة مستمرة هنا مع البارسا في أولى لقاءات برشلونة هنا في ملعب المباراة سبوتيفاي كامب نو، مع 5-1 حتى الآن، في استعراض للقوة، استعراض للقوة مع 5 تبديلات عن تشكيلة فالنسيا، ولكن الحضور الجميل في اللقاء والجمهور أمامنا بدأ يأخذ أماكنه في الملعب مع توقف الأمطار الغزيرة، لكن النهاردة البارسا ينطر شباك فاينورد ب5 أهداف حتى الآن. مرة تانية هنا محاولة المرور ولمحات ولمسات المرة دي من اللي بيحاول أمامنا بورجس، تعود مرة تانية، والله مميز، والله مميز اللاعب اللي ظهر أمامنا هو في اللقطة اللي فاتت اللاعب سيمشتاين، ولكن يا سلام يا سلام يا لمحات حارس المرمى جوان جارسيا شال كرة أنيس حاج موسى. مرة تانية هنا بص سيمشتاين ده مميز، سام موريس شتاين قول لحضرتك هو عنده لقاء دولي كان أمام لتوينيا مع المنتخب الهولندي، صاحب 24 عام، جاي من نادي تفنتي، جاي من تفنتي اللي بالمناسبة انتقل رامز زروقي الجزائري اللي كان موجود في فاينورد انتقل إلى هذا الفريق، فريق نادي تفنتي في هذا الموسم. لمسة على طول، 3 دقائق وقت بدل ضائع، 3 دقائق وقت بدل ضائع في هذه المباراة الممتعة من جانب برشلونة. ملعوبة المرة دي كانسيلو، الاستلام يفرق كانسيلو، كانسيلو استلم لكن يرجع مرة تانية، يرجع مرة تانية البارسا عن طريق أنتوني جوردون، فيرمين لأنتوني جوردون، لكن شتاين، شتاين الضغط العالي هنا من جانب كوندي، بص الضغط العالي، شوف الضغط العالي واحنا في الدقيقة كام، ادي أنتوني جوردون مقطوع عايز يمرر لكن تعود مرة ثانية، الضغط العالي جيبوها مرة تانية، الضغط العالي مهم جدا مرة تانية، المرور لامين، لامين لامين بيعمل ايه لامين جمال، بيعمل ايه لامين جمال امامنا، هو بيعمل الصعب، بيعمل الممتع في هذه المباراة. صحيح ما كانتش مطوعه قوي الشوط الاول، لكن هو الحقيقه يعني نجح في صناعه هدفين، هدف رافينيا الاول في الدقيقه الثالثه، له دور في تسجيل هدف وهو الهدف الرابع من الفاول الكره الثابته، وايضا صناعه هدف لجابرييل جيسوس، اعتقد قد يكون هو رجل المباراه هو او رافينيا. جافي، جافي زحمة، زحمة كتيرة في قائمة نادي برشلونة، لكن هي أعتقد القائمة اللي تقدر تحقق الطموحات في ظل المنافسة المرتقبة والمنتظرة في رحلة صعبة، رحلة شاقة من أجل الوصول للمباراة النهائية في ملعب متروبوليتانو في مدريد إن شاء الله يوم 5. اللمسة المرة دي لامين يامال، لمحات تصل الكرة إلى فيرمين لوبيز، فيرمين ترجع مرة تانية، فاول في مكان محدد، فاول فيرمين لوبيز، فاول في مكان محبب. شوف شوف المهارة اللي بيحاول أمامنا هو، تدخل، تدخل وفاول على أسامة الغنم. جوفاني براك هورست، جوفاني فان براك هورست أمامنا هنا، كان يمني النفس في ولايته الثانية النهاردة، واللي تولى المهمة خلفا لروبرت فان بيرسي، جاء خلفا لروبرت فان بيرسي والد البديل اللي دخل شاكيل فان بيرسي. لامين جمال كمان وكمان، هل يفعلها؟ هل يسجل؟ لامين يامال يلعبها في اتجاه أنتوني جوردون، أنتوني جوردون تفاني في اللقطة اللي فاتت، وادي الرأسية يا ولد، الرأسية حلو، حلو جابرييل جيسوس، حلو حلو اللاعب اللي بيأتي من الدكة لكن جاي وعنده رغبة، رغبة في إعادة اكتشاف نفسه، في عودته إلى مستواه في ظل رحيل ليفاندوفسكي وفشل انتقال خوليان ألفاريز، وانتظار طبعا القادم حمزة عبد الكريم إن شاء الله فيما وقدم هذه الخبرة جابرييل جيزوس في ارتقاء 29 سنة أمامنا هنا في لقطة ومن اللقطات الجميلة بعد ما سجل هدف فراسية بيضيع كرة ترتطم في أعلى العرضة وتطلع إلى خارج الملعب. 5-1 أول 3 نقاط لبرشلونة. سجل رافينيا ثنائية وإيديمي ولامين يامال وجابرييل جيزوس وهدف وحيد كالشتاين ينتهي اللقاء هنا. عناق ما بين هانز فليك والمدير الفني تبع جبال برينك هولست. 3 نقاط في أولى اللقاءات. شكرا لكم لأقدمة لكم كل الشكر وإلى اللقاء.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
6: الباحث خليل، الباحث للطب البديل. الطب البديل.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: Just found it. Radio Delta. Guarantee future hits.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاءً ووضوحاً.

0: طوحا يفوق الخيال.
1: مكانس،
0: كاويات،
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
0: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث، مجموعة شمس.
2: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. Just

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً.

0: وقفت ضحكة
1: زبجة
0: نداره
1: كركره
0: ضحك من قلبك.
2: تعال نوال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. خضتني يا اسمك ايه؟ خضتني يا شيخ.
2: خضتني
3: يا شيخ.
2: كنت فين؟
3: نعم يا كابتن.
2: شوف رد عليا لي حاجه اخدك على خلقتك. كنت فين؟
3: كنت فين؟
2: اي
3: مين انا؟
2: لا انا
3: ما اعرفش. حضرتك بتروح فين؟ حضرتك بتنزل الصبح بترجع بالليل، بتتصرمح فين؟ الله اعلم. انت عارف ما انت داير على حل شعرك.
2: رد على بقى انا براحتك. ارسلك لابوخك يا ولد وقول لي كنت فين؟
3: رحت المدرسة.
2: انهي مدرسة؟ النهاردة اجازة والمدرسة مقفولة.
3: لا ما انا فتحتها.
2: ازاي؟
3: هي شغلانة انك تفتح مدرسة بربع جنيه اديته البواب في ايده.
2: رشوة يعني؟
3: بسم الله عليك رشوة. دخلت المدرسة لقيتها فاضية ما فيهاش حد خالص. رحت ضرب الجرس واقف في الطابور.
2: كنت ده لوحدك؟
3: لا ما انا كنت معايا.
2: مين اللي كان معاك؟
3: انا كان معايا.
2: يا ابني بقول لك مين اللي كان معاك؟
3: انا اللي كان معايا. وطلعت الفصل ودرستلي وما فهمتش حاجه برضه، فرحت مهزقني فكبرت في دماغي ازاي واحد زيي هزقني. كلمه مني على كلمه مني، قلم مني على قلمين مني، اتلميت على بعض وجرجرتنا على مكتب النظر، ورحت واخدني ده اسبوع رفض على طول. اسبوع قاعد لكم في البيت.
2: يا ولد سلطان يا ولد
3: قاعد اسبوع.
2: تعالى

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: ولدينا كرة في هذا المكان تعود الآن إلى سوبوسلاي حارس المرمى، طبعا هو اللي أمن بالنسبة له أليسون بيكر، ومن بيكر مرة أخرى إلى سوبوسلاي. والشوط الأول من هذه المباراة، هذا العمل الكبير، هذه الكرة في هذا المكان وحارس المرمى أوبلك قال لا، أوبلك منع الهدف الأول في المباراة من إساك السويدي في الكرة الماضية ليورنتي. يا للعمل الكبير المقدم في المباراة حتى الآن، هذه الكرة تصل وصلت إلى الكوري كانغ لي هنا في هذا المكان لكوكي، بعد ذلك إلى يورنتي، أصحاب الخبرة طبعا كوكي ويورنتي، بينما الضيف الجديد اللي عند الكرة الآن كانغ لي الكوري الجنوبي. في الجهة الأخرى أيضا محاولة من جانب هانكو هذا السلوفاكي، تأتي الكرة تذهب وتعود إلى أيضا أكوكي، بعد ذلك إلى الزميل جوليان سيميوني، لدينا محاولة من باينة إليكس باينة، كرة تلعب وتصل، وبدأ الآن فريق نادي أتلتيكو مدريد الذي يمثل عراقة كرة القدم الإسبانية أمام عراقة كرة القدم الإنجليزية. 46% سيطرة أتلتيكو الضيف، 54% نسبية، طبعا أفضل فريق نادي ليفربول على مستوى الاستحواذ. ومباراة أخرى في دوري الأبطال في الانطلاقة الأولى، لدينا كرة في الجهة اليسرى عن طريق هانكو، تصل بعد ذلك أيضا لكانغلي، هانكو لحارس المرمى أوبلك، من سلوفاكي لسلوفيني، بينما لدينا كرة من جانب روميرو تصل بعد ذلك لكانغلي، تنقل إلى كوكي. بدأ أتلتيكو مدريد يستجمع هدوءه ويفرض شخصيته ويفرض حضوره، ويعلم بأنه عليه أن يقدم مباراة مثالية لأنه يقابل ليفربول، وليفربول عندما يكون في أفضل حالاته فإنه لا يجارى عندما يتعلق الأمر طبعا بفريق لعب 10 نهائيات أوروبية فاز في 6 منها وخسر في 4، وبالتالي كانت بطولة الأخيرة 2019، وبالمناسبة كانت في ملعب أتلتيكو مدريد يوم أن فازوا 2019 مع محمد صلاح وبقية الرفاق على توتنهام هوتسبرز بهدفين. هذه خطيرة، هذه الله، هو من يسرع التاريخ غيره في الأنفيلد، من يسرع التاريخ لأتلتيكو في الأنفيلد غير المدافع يورنتي. يورنتي يورنتي سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ، يفعلها للمرة الخامسة في الأنفيلد هذا المدافع، هذا الظهير الأيمن، هذا ظهير أيمن جاء من بعيد لأن يقول أنا التاريخ لأتلتيكو مدريد. عندما يتعلق الأمر بمباراة تلعب وتقام في الأنفيلد، هنا يزور الشباك للمرة الخامسة يفعلها يورنتي. يورنتي هذا الملعب لا يفارق ذاكرته، هذا الملعب الأنفيلد لا يفارق ذاكرته. أنا شخصيا ما أعتقد وما أتوقع إن في لاعب زار الشباك في الأنفيلد 5 مرات، فما بالك إذا كان ظهير أيمن، ما بالك إذا كان ظهير أيمن. هذا يحدث الآن، ونعم نعم نعم، سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ، هذا النجم الذي الآن الآن الآن عند 11 هدف بالمناسبة في دوري الأبطال، 5 في مرمى ليفربول والخمسة هنا، وهذه انطلاقة وهذه مجرد بداية فقط، ما شاهدناه مجرد بداية لقادم مذهل أكثر. نحن أمام مباراة تلعب بهذه الصورة، تقدم بهذه الصورة، لكن القادم سيكون لا شك مثيرا جدا، مذهلا جدا. ولدينا كرة لخارج أرضية الملعب، يا البدايات الأولى، هذا الرجل كلما سقط نهض مسرعا، وكلما تعثر قال أنا لا زلت واقفا، وكلما كانت خيبة من الخيبات على مستوى الأبطال قال في العام القادم سأقول وفريق أتلتيكو مدريد حكاية أخرى. ولذلك في كل موسم يراهن على موسم آخر، هذا موسم جديد ولدينا حتى الآن بداية مثيرة أن تبدأ هكذا في ملعب الأنفيلد أمام ليفربول وأنت متقدم بهدف المباراة الأول. هذا يحدث الآن ولدينا مباراة فقط في الشوط الأول عند الدقيقة 19، ليس إلا انطلاقا من جانب إيساك يأتي بكرة ويفكرون في التعادل. الفريق صاحب الأرض في ملعبه في الأنفيلد، كرة من جانب ريو في المرة الأولى، ريو بعد ذلك في المرة الثانية، ولكنه هنالك يرتكب على ما يبدو خطأ الصافرة من دافيدي ماس. هذا الحكم بالمناسبة ليفربول فاز معه على باريس سان جيرمان في باريس 1-0 طبعا، مباراة كانت تاريخية بالنسبة ليفربول، لكنه خسر هنا بهدف طبعا. ولاحظ الهدف، الرجل الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة في الأنفيلد، كلما زار هذا الملعب كلما ترك قصة وترك حكاية وترك ذكرى تروى وتروى وتروى في تاريخ دوري الأبطال. انت ودك مو بتسجل هدف في الأنفيلد، انت ودك فقط بأن تشارك ولو لدقيقة في ملعب الأنفيلد، فما بالك بظهير أيمن يسجل 5 أهداف كلها في مرمى ليفربول وكلها في الأنفيلد. هذه انطلاقة مباراة لا زالت في البداية الأولى، نحن أمام إثارة كبيرة قادمة، كرة تبعد وتصل بعد ذلك إلى كوكي، تعود إلى باريوس، يتعامل بذكاء كبير جدا أتلتيكو بالمناسبة مع المباراة حتى الآن. محاولة من جانب روميرو تصل إلى لي كانغ أو كانغلي، هنا في هذا المكان حاولة التقدم كانت عن طريق أبوبيل لكن يفقدها، تعود إلى سوبسلاي، دومينيك المجري، بينما لدينا محاولة من جانب جيريمي جاكي. هذا ريو بدأ على حساب خاكبو في هذه المباراة، شاب صغير عند الكرة الآن طالت عليه وبعد ذلك يأتي الإبعاد وتصل هنا للاعب باريوس عند كيورينتي. ظهير أيمن يتقدم، ظهير أيمن يسجل، ظهير أيمن يزور الشباك، ظهير أيمن يهز شباك ليفربول 5 مرات في كلما تقريبا كلما لعب هنا كلما قال كلمته. لدينا محاولة، العام الماضي كان فريق متأخر بهدفين ولكنه أدرك التعادل، هو سجل هدفين في تلك المباراة المثيرة قبل أن يأتي فان دايك وبعد ذلك يقول كلمته. وجود خطأ على باركولا، لكن هكذا هي لقاءات الأبطال. الخطأ هنا نعم يحضر لصالح جوليان سيميوني على برادلي باركولا، كرة تلعب للأمام، أصبح أكثر تنظيم فريق نادي أتلتيكو مدريد، الهدف له مفعول السحر، وحكم المباراة أشار لاستمرار الكرة الماضية. غضب كبير من جانب عشاق ليفربول على قرار حكم المباراة الإيطالي دافيدي ماسا في اللقطة الماضية. صافرات الاستنجان نستمع لها بوضوح بعد سقوط لفلوريان أفيرتس الألماني في اللقطات الماضية، لكن لدينا محاولة من جانب ميلوش كيركز، يعيد الكرة الخلف، لم يسكتون ليفربول، لم يرضون بالخسارة، لم يرضون بالتأخر في ملعبهم في المباراة الأولى في دوري الأبطال. ولدينا طبعا الكل يعلم نظام الأبطال في النظام الجديد، 36 فريق، 8 مباريات لكل فريق، 4 في أرضك 4 خارج أرضك. هذه محاولة كرة في هذا المكان، بعد ذلك تصل وتنقل وتلعب وتعود وتلعب في الجهة الأخرى عن طريق الراوخو. الأورغوياني يأتي بكرة لجاكي، جيريمي جاكي، طبعا نتذكر إيمي جاكي الرجل الفرنسي الذي قاد فرنسا لأول كأس عالم عام 98 مع زيدان. انطلاقة انطلاقة انطلاقة، والكرة الآن تصل لأن تصل بعد ذلك إلى ضربة ركنية. جيد هذا الشاب، يتذكر أن أتلتيكو مدريد أهداه اللقب طبعا أصغر لاعب يرتدي شعار ليفربول في تاريخ دوري الأبطال، ولذلك دائما عندما يقابل أتلتيكو مدريد ريو انجوموها يتذكر ذكريات جيدة أو ذكرى جيدة. كرة إلى الضربة ركنية، ضربة ركنية، تقدمون أصحاب القامات الطويلة وما أكثرهم، عندك فان دايك، عندك أراوخو، لدينا أيضا الفرنسي جاكي جيريمي، عندك أيضا كل الأسماء الطويلة، أصحاب القامات الطويلة. هذا وقت الهامات الطويلة، كرة تلعب الآن وتبعد وتعود مرة أخرى لسوبسلاي الذي سيأتي بكرة ساقطة. هي كذلك وحارس مرمى يان أوبلك يحضر بثبات. شوف في أتلتيكو كل القطع قابلة للتغيير إلا هو، في أتلتيكو مدريد كل القطع قابلة لأن تتغير إلا قطعة واحدة اسمها يان أوبلك. منذ 2014 ومنذ أن جاء من بنفيكا مقابل 16 مليون يورو لأن يعوض طبعا رحيل كورتوا كما يعلم الجميع، ذهب إلى تشيلسي وبعد ذلك عاد من بوابة ريال مدريد. محاولة في الجهة اليسرى تعاد للخلف. الشوط الأول من المباراة، ما أجمل ما يقدم وما أجمل ربما ما سيأتي بعد ذلك. كرة من أراوخو للخلف، هذا ماكاليستر، هذا جاكي. العين البصيرة التي جاءت به من رين لا شك كانت عينا بصيرة كما ذكرت، مدافع بمستقبل كبير، تذكروا فقط أنه في سن 21 من عمره. هذا كيركيز، هذه انطلاقة، هذه كرة اصطادت بعد ذلك، لكن يقف جيدا فريق نادي أتلتيكو مدريد حتى الآن بلا أخطاء، يقدمون مباراة بلا أخطاء. ولدينا إراولة إسباني بالمناسبة عند ذكرى مع دييغو سيميوني في نهائي، كان نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، كان لعب في بلباو في 2012 في بوخارست في رومانيا، نهائي كأس الاتحاد الأوروبي بلباو، كان لاعبا وكان طبعا مدرب فريق نادي أتلتيكو مدريد هو دييغو سيميوني في المباراة النهائية في بوخارست، ويومها فاز أتلتيكو مدريد 3-0. وربما كانت المواجهة طبعا ما بين اللاعب والمدرب، لكن لدينا الآن مدرب ومدرب، لدينا انطلاقة من كانجلي الكوري اللي يقدم مباراة ممتازة، التمريرة أحلى، التمريرة أجمل، جوليان سيميوني يراهنون على مرتدة في هذا المكان، يعيد الكرة الخلف بعد ذلك بانتظار الزميل يحضر، والكرة فيها مرور، والله ما أخطر أتلتيكو مدريد، ما أخطر أتلتيكو مدريد، لا تسلل، القرار سليم، جوليانو سيميوني ينطلق هنا، وبعد ذلك خوليانو ألفاريز الذي أراد هنا أن يعتذر بطريقته لجماهير أتلتيكو مدريد. على ذكر الاعتذار، لكن لدينا محاولة كرة قائمة هنا في هذا المكان، التسديدة تحضر، وأتلتيكو في غاية الخطورة، أتلتيكو مدريد في غاية الخطورة، قاعد أن يضيف هدف ثاني. الكرة تلعب للأمام لكن يأتي الإبعاد، لدينا كرة في وسط الملعب عن طريق روميرو، بعد ذلك تعود ليفربول، الجماهير تشعر وكأنها تلعب مع ليفربول، الصوت الهادر يطالبون بالمزيد، يطالبون بالكثير، لكن كرة تلعب تبعد وتعود في وسط الملعب عن طريق أيضا خوليانو ألفاريز. هنا كرة من باريوس، تشعر بعد الهدف طبعا أفضل أتلتيكو مدريد، أكثر هدوءا، والكرة من كانجلي، نقل الكرة بصورة جميلة صافرة، نعم تحضر إيطاليا، خطأ لصالح أتلتيكو مدريد الذي يقدم صورة مغايرة، يبحثون عن فوزهم الأول في الأنفيلد، ولدينا من أنقذ لعبة خوليان ألفاريز، خوليانو ألفاريز هنا، نعم جاءت كرة من مسافة بعيدة، هذا الرجل طبعا، هذه دائما تصرفاته. وعلى ذكر طبعا أنا قلت يعتذر على ذكر الاعتذار بالمناسبة، باولو فوتري النجم البرتغالي طبعا القديم السابق في نادي أتلتيكو مدريد يقول الاعتذار ليس بالكلمات بل بالأهداف، الاعتذار وليس بالكلمات، وإنما أن تعتذر فالاعتذار يأتي بالأهداف، وهذا ربما ما يريده في مباراة الليلة الحديث عن خوليانو ألفاريز، أن يعتذر لجماهير أتلتيكو مدريد بعد الضجة، بعد ما حدث، بعد صيحات الانتقادات طبعا التي لازمته عندما كان في متروبوليتانو الرياض ملعب أتلتيكو مدريد. اللقطة هنا، الإصابة هنا، والجيد كما ذكرت أنهم كلما تقابلوا الأهداف حاضرة. حكم المباراة دافيدي ماسا. كرة تلعب الأمام. خطير جدا فريق أتلتيكو مدريد في المرتدات، يعتمدون على جوليان سيميوني. سريع سريع سريع هنا، ولكن نعم التسلل كان حاضرا في اللقطة الماضية في مباراة حتى هذه اللحظة تقدم بصورة كبيرة وصورة جميلة في انذار على ماكاليستر هذا الأرجنتيني المقاتل دائما. كرة باتجاه كيركس ميلوش، يتقدم أمام لاعب يفقد كرة من رجل المباراة حتى الآن وبذكريات كبيرة في الأنفيلد. محاولة المرور، الكرة بعد ذلك لخارج أرض الملعب لرمية تماس. سيعاني كيركس في هذه المباراة، مباراة المعاناة طبعا للفريقين. إيراولا هذا الاختبار الأول، أن تكون مدربا في دوري الأبطال مباراتك الأولى ولفريق بقيمة ليفربول، هذا شيء مميز. أن تكون في الأنفيلد فهذه مميزة أكثر. هذه محاولة كرة الآن فيها تقدم لريو، ريو تقدم، لا باركولا، كرة تلعب جميلة، خط الله، يا للإنقاذ يا للإنقاذ. أوبلك أوبلك وأمسيات دوري الأبطال، أوبلك وتصدياتي أمسيات الأبطال طبعا في الكرة الماضية. هذه اللعبة كانت من إيساك هنا، وبعد ذلك قال كلمة الحديث هنا عن حارس مرمى كبير اسمه أوبلاك ومهنته التصديات الخيالية عندما يتعلق الأمر بحارس مرمى كبير. يورينتي يزور الشباك بعد 17 دقيقة، يتقدم الضيف في مباراة الأنفيلد حتى الآن خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. هذا كانجلي، بينما هذا هو ميلوش كيركس. وشوف العام الماضي 3-2 ليفربول، قبل ذلك 20-22 ليفربول 2-0 في هذا الملعب في 2020 أيضا. يعني نتحدث عن المباريات، لكن لدينا محاولة كرة قائمة الآن. هذه محاولة، لا فوز لأتلتيكو، عفوا أنا قلت ما فاز أتلتيكو، فاز هنا 20-23. هذا سيكون فوز الثاني حدث، لكن لدينا انطلاقة، كرة تلعب الآن وتصل إلى ريو، يعيد الكرة الخلف عن طريق ميلوش. محاولة المرور من جانب ريو، التقدم من جانب ريو، ليفربول يسعى للتعادل لكن حتى الآن بلا حلول كبيرة. هو بدأ المباراة جيدا، فرصة الأولى في الدقيقة الأولى، لكن بعد ذلك تماسك كبير. ودائما الفريق المنظم، الفريق المنظم، الفريق المنظم، الفريق المنظم في دوري الأبطال الهجوم يربحك مباراة، لكن في أوروبا التنظيم، التنظيم يربحك ربما أوروبا، التنظيم في أوروبا ربما يربحك ويهديك دوري الأبطال. هذه كرة في هذا المكان، كرة تلعب الآن، مرت من الجميع، خطيرة لازالت، وأوبلك أوبلك في المكان السليم، أوبلك في المكان السليم. كانت لعبة الراوخو في الكرة الماضية، هذا ريو وراهن طبعا على حيويته وسرعته وانطلاقاته في المباراة. الحديث طبعا عن تفضيله على حساب خاكبو الهولندي الذي شاهدناه يقدم تمريرتين ساحرتين في مباراة الفوز على إبستويش لزميل إيساك السويدي، ومباراة الفوز بهدفين نظيفين. الشوط الأول من المباراة عند الدقيقة 33 حتى الآن. هذه لعبة في الجهة اليمنى، هذه كرة تلعب الآن، فريق ليفربول هذا السعي الكبير من أجل التعادل. كرة جميلة في الجهة اليمنى، أراوخو يأتي بالعرضية، اصطدت المدافعين أو بعدت من جانب روميرو، وفي استلام الكرة في ضغط كبير يمارس ليفربول في اللحظات الماضية من شوط المباراة الأول. يريدون أن لا ينتهي الشوط الأول إلا وهم على الأقل متعادلين، هذا يفتح صفحة جديدة في الشوط الثاني من هذه المباراة. عندك محاولة من جانب الريو، الريو المدرجات تؤازرك وتشعر بأنها اللاعب الأول وليس الثاني عشر. نعم هذه الصيحات، هذا الصوت الهادر في مدرجات الأنفيلد. لدينا انطلاقة من فيرتز، تأتي الكرة من فان دايك، تنقل إلى كيركز، يعيدها بعد ذلك لفان دايك، تنقل وتلعب من ماكاليستر، حاول إيساك في اللقطة الماضية، لكن لدينا جدار وجدار آخر، ولدينا مرتدة، يجيدون المرتدات بصورة مثالية. الحديث هنا عن فريق نادي أتلتيكو مدريد، يتناقلون الكرات بهذه الصورة. الله الله الله على الخروج بالكرة من تحت الضغط، وصلت إلى يورنتي، نقلت الآن أيضا، ولدينا صافرة، الخطأ موجود على فان دايك في اللقطة الماضية. 2016 ماركس الصحيفة الإسبانية الشهيرة كتبت: لا أحد يخسر في أوروبا مثل أتلتيكو مدريد. وكأن العذاب، هكذا تقول الصحيفة، صحيفة ماركا، وكأن العذاب جزء من طقوس الانتماء لهذا النادي. شوف العنوان: لا أحد يخسر في أوروبا يا دييغو سيميوني مثل أتلتيكو مدريد، وكأن العذاب، هكذا تقول الصحيفة، صحيفة ماركا، جزء من طقوس الانتماء لهذا النادي. لكن جمهور فخور مشجع أتلتيكو مدريد يقول: خسرنا 3 نهائيات لكننا كسبنا 3 ذكريات كروية سنحكيها لأحفادنا دون خجل، سنحكيها لأحفادنا دون خجل، في إشارة طبعا إلى المحاولات الثلاث. ويقولون: حاولنا مرارا لكن الفرح سيأتي، هكذا يقولون في أتلتيكو مدريد، لأن الإصرار مستمر عندما يتعلق الأمر بواحد من كبار الأندية، ليس في إسبانيا فقط بل في العالم. هذا الرجل منذ 2012 وهو من يذهب بهم دائما لأن يحاربوا على كافة البطولات والألقاب. ويكفي كما ذكرت، العام الماضي كان طرفا في نصف النهائي مثير أمام الفريق الوصيف في المسابقة، نادي أرسنال الإنجليزي. هذه انطلاقة، هذه محاولة، كرة في المكان السليم، لدينا كرة تلعب الآن، ولدينا ريو في المكان السليم، محاولة المرور، يأتي بكرة، وصلت، نقلت، لعبت، سددت، اصطدت هنا، عادت، لكن يمارسون ضغطا كبيرا، يتقدمون الآن، والكرة في المكان السليم. والشوط الأول من المباراة 10 دقائق كاملة لكنها عامرة بالإثارة، كل الإثارة، ترقب كبير في المدرجات كما نشاهد الآن. ولدينا محاولة من جانب جاكي، يعيد الكرة الخلف لأليسون، المحاولة من فان دايك لميلوش كيركس المجري، الفكرة حلوة لكن زميلة ما تقدم، هو في المرة الأولى أخذ خطوة وتراجع، لكن قرأ طبعا الحركة الأولى، وبعد ذلك طبعا وصلت الكرة لحارس المرمى الذي تألق في مناسبتين وأبعد وأنقذ هدفين. الحديث عن طبعا الجدار السلوفيني، الحديث هنا عن يان أوبلاك، واحد من خيرة حراس المرمى في العالم في هذه السنوات. انطلاقة لجوليان سيميوني، الكرة الخلف الآن، أشاهد أتلتيكو مدريد بصورة مختلفة، نعم، أن تلعب هذه المباراة في الأنفيلد أمام ليفربول، مباراة الافتتاح في دوري الأبطال، فلا شك أن ذلك يعطيك انطباع بأن هذا الفريق يريد أن يقول كلمة كبرى في هذا العام. هذه انطلاقة، كرة تصل الآن لسوبسلاي، لكن لا زالت المحاولات من جانب ليفربول، لم يتوقفون إطلاقا عن الوصول وعن معادلة النتيجة. كرة تلعب وتبعد وتصل لخارج أرض الملعب، من سجل لهم الهدف الوحيد حتى الآن هو من طبعا أبعد الكرة الماضية، الكرة لأريو، محاولة أمام باريوس، نقلت، وصلت، شوف دائما الضغط على على على دومينيك سوبسلاي، يعرفون قيمته بالقدم اليمنى، ولدينا الكرة إلى ضربة ركنية. راديو دلتا،
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
0: التهاب وتليف الكبد
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
1: علاج البواسير
0: علاج البهاق والبرص
1: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
0: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74
1: الباحث خليل للطب البديل طب البديل
2: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: كرة مستمرة.
4: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: خارج أرض الملعب من بينة إليكس بينة اللاعب الذي سدد الكرة الماضية. يا له من شوط أول في غاية الروعة. هنا كانت الحكاية، باريوس جاء بالعرضية وبعد ذلك الكرة تصل خارج أرضية الملعب. نحن أمام شوط ربما المشاهد لا يريده أن ينتهي. نحن أمام شوط أول في دوري الأبطال ونحن لازلنا يعني نقول يا هادي هذه البداية فقط، هذه المباراة الأولى في دوري المجموعات، فما بالك عند صار والصافرة والخطر والملعب، كل الملعب في حالة من الضجيج عند الدقيقة 43. شوط المباراة الأول اطلاقا اتلتيكو مدريد ليفربول اتلتيكو مدريد، مباراة فيها هذين الفريقين لا يخذلانك اطلاقا، بل انهم يشبعانك حتى الاشباع. هذه كرة تلعب الان وتصل بعد ذلك الى ايساك، لن تقف عند واحد، هكذا يبدو المشهد، لن تقف عند واحد، الامور ستستمر والاهداف ستحضر في قادم طبعا الاوقات وربما في الشوط الثاني من هذه المباراه. في سقوط اللاعب ايساك طبعا في غضب كبير، استمعوا للغضب في المدرجات. هذه لحظه طبعا سقوط ايساك في اللقطه الماضيه، مباراه التعادل حتى الآن، مباراة العمل الكبير. هذا روميرو كريستيان القادم من توتنهام هوتشبر طبعا، وبالتالي خاض مباريات كما ذكرت، لكنه لم يتصل في هذا الملعب في 3 زيارات، بينما إيساك عنده 3 أهداف. تصور العام الماضي كله 3 أهداف، الموسم هذا أول 3 مباريات 3 أهداف. شتان ما بين العام الماضي اللي كان مأساوي بالنسبة له طبعا، حديث مع يورينتي يقول له خف علينا يا. انت كل ما جيت للأنفيلد كل ما سجلت طبعا، هذا تاريخ لا شك في ذلك. لكن إيساك السويدي الذي يعرف طبعا كرة القدم الإسبانية لأنه كان في ريال سوسيداد، وهذا المدرب الإسباني السيد إيراولا قدم فريق ممتع جدا مع نادي بورنموث كما يتذكر الجميع، ولكنه أيضا يعلم كما يعلم الكل أن بورنموث الضغوطات عليه ليست كلاعب كفريق بقيمة ليفربول. كرة الأمام في الشوط الأول الذي الآن تقريبا اقترب من لحظات الأخيرة، كرة باتجاه الكرة الجنوبي كايبلي في اللقطة الماضية يسقط كذلك وصافرة وخطأ على شوبسلاي. مباراة بالمناسبة مليئة بالتدخلات من جانب هذا اللاعب ذاك اللاعب هذا الفريق ذاك الفريق في الشوط الأول، لكن يله من عمل كبير هنا كان من جانب الكوري الجنوبي كينغ لي 25 سنة 35 مليون يورو، نقلته من باريس سان جيرمان بطل دوري الأبطال مرتين هذا النجم الكوري مع الفريق الباريسي، ولكنه يريد أن يكتب تاريخا مع أتلتيكو مدريد. لدينا محاولة كرة في وسط الملعب، لدينا باريوس هذه كرة في هذا المكان إلى يورينتي، تأتي الكرة تذهب بعد ذلك تنقل الكرة من جانب بوبيل، ولدينا كرات يتناقلها لاعب أتلتيكو مدريد بالأقدام، تصل بعد ذلك في الجهة الأخرى. دقيقة واحدة فقط، وقت محتسب بدل ضايع على زمن الشوط الأول. الشوط المثير الجميل الكبير لا شك في ذلك، لقطة كانت ولقطة لا زالت، والكرة في هذا المكان، وهذا بوبل يأتي بكرة الآن عن طريق يورينتي. محاولات، صار لهم فترة ماسكين كرة، صار لهم فترة يتناقلون الكرة، ولدينا الكرة تصل بعد ذلك لأن تكون إلى بربركلي. المباراة السادسة أو ضربة أو حالة تسلل، عفوا حالة تسلل هذا الرجل الذي طبعا حتى الآن يتحدثون يعني الحديث عن دييغو سيميوني. بالمناسبة لم يخسر ولا مباراة أمام إيراولا، لا يخسر أمام إيراولا، أمام ليفربول 5 مباريات فوزين، ما في تعادل، 3 هزائم، ما في تعادل أمام ليفربول، لا يخسر أمام إيراولا. الحديث عن طبعا هذا الرجل الذي لا يعيش في جلباب الماضي، بل يقاتل من أجل الحاضر. شوط المباراة الأول مثير جدا في الأنفيلد، يورينتي زائر الشباك المعتاد عندما يتعلق الأمر بقدومه لملعب الأنفيلد، سجل أول سوبسلاي السلاح المجري الذي كلما طبعا احتاج إليه كلما كان حاضرا يدافع دائما عن قميص ليفربول. شوط أول لا شك أنه مثير للغاية. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.
4: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
5: شخصيات

0: هي التجربة الأبشع على الإطلاق التي كشفت عن الوجه القبيح للعلم وتسببت في تحويل البشر إلى كائنات زومبي ووحوش شرسة مجنونة. هي التجربة المريعة التي لن ترغب أبدا في سماعها من هول وحشيتها. إنها تجربة النوم الروسية التي جعلت البشر يتناولون لحومهم بجنون ويصرخون حتى تتقطع أحبالهم الصوتية. كل شيء بدأ سنة 1940 في روسيا أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث اكتشف علماء روس غازا منشطا يجعل الإنسان مستيقظا 100% ويلغي حاجته البيولوجية للنوم، فقرروا تجربته على البشر، وسرعان ما وافق المسؤولون دون تردد، فهي وسيلة مثلى لجعل الجنود متيقظين ليل نهار، مما يعني استمرارهم في محاربة العدو دون توقف. هذه الفكرة أسألت لعاب قيادات الجيش الأحمر السوفيتية وكشفت عن جشعهم وعدم مبالاتهم بصحة الجنود، ذلك أن ما ستؤدي إليه التجربة سيقشعر له بدنك وسيذهل له عقلك. بدأ العلماء يجمعون فريق التجربة وجاءوا بخمسة سجناء كفئران تجارب. بعدما وعدوهم بإطلاق سراحهم بعد التجربة بشرط أن يظلوا متيقظين لشهر كامل، فتم حبس الخمسة في غرفة محصنة مع بعض الكتب ومرحاض وطعام يكفي لشهر، وتم إطلاق الغاز المنشط بشكل مستمر بينما يراقب العلماء المساجين الخمسة من نافذة زجاجية. مرت الأربع أيام بشكل اعتيادي وفي ظروف سلسة، لكن هذا الجانب المظلم من التجربة بدأ ينكشف ابتداء من اليوم الخامس. فقد أصبحت نظراتهم متعبة ووجوههم مسودة، وأصبحت المواضيع الكئيبة والصادمة هي نطاق محادثاتهم اليومية. شيئا فشيئا بدأت الأمور تخرج عن السيطرة، عندما بدأ شخص منهم بالصراخ فجأة بصوت عال والتجول بشكل هستيري في أنحاء الغرفة وسط ذهول وصدمة العلماء المشرفين على التجربة، بينما ظلت نظرات زملائه فارغة دون أن يبدي أي ردة فعل. استمر السجين في الصراخ بشكل جنوني لثلاث ساعات متتالية دون انقطاع، وجحظت عيناه حتى أصبح مرعب الوجه، إلى أن توقف فجأة لسبب مجهول. وكانت المفاجأة هو تمزق حباله الصوتية، فقد صوته وجلس خائر القوة دون أن يقوى على الحراك. كل هذا مجرد بداية لحوادث مرعبة ومريعة. ففي اليوم التالي بدأ السجناء يمزقون أوراق الكتب ويضعون فضلاتهم عليها، ثم يغطون بها نوافذ المراقبة، حتى أصبح العلماء غير قادرين على معرفة ما يجري في الغرفة. استمر الوضع باستمرار نقاش العلماء فيما بينهم، كانوا مترددين إزاء اقتحام الغرفة لسبب يجهلونه. وأخيرا قرروا دخول الغرفة رفقة جنود مسلحين في اليوم الخامس عشر، وليتهم ما دخلوا، فما اكتشفوه كان مرعبا إلى حد الجنون. فقد كان السجناء يبدون أمواتا على الرغم من كونهم يتنفسون، وكانت قطعا من لحوم صدورهم وأفخاذهم متناثرة هنا وهناك في أرجاء الغرفة، كما أن دماءهم سبغت الجدران ونهشت أجسادهم واقتلع منها اللحم، وظهرت أقفاصهم الصدرية وتدلت جلودهم. لم يستطع العلماء والجنود داخل الغرفة التحرك من هول الصدمة، حتى أن أحد الجنود الذين كان في الغرفة انتحر لاحقا بسبب بشاعة ما شاهدت عيناه. لقد هاجم السجناء بعضهم والتهموا لحومهم البشرية وبدأوا بالصراخ والمقاومة بعنف لما حاولوا إخراجهم من الغرفة. وقد كان سجين من أولئك الخمسة ينزف بشدة، فتم نقله على وجه السرعة للإغاثة وتم تخديره، لكن أعضاء الفريق الطبي عجزوا عن الاستمرار في العمل، وقد تعجبوا لما شاهدوا، حيث لم يستجب جسد السجين للتخدير فضاعفوه 10 مرات ولم يستجب على الرغم من ذلك، إلى أن مات عقب فقدانه للكثير من الدم في حالة بشعة وأحشاؤه الداخلية تتدلى من بطنه، بينما ظل النجون الأربعة طريح الأرض وهم يبتسمون في غرابة وريبة، إلى أن أغشي عليهم الواحدة والآخر وماتوا بشكل بشع ومريع، فقط للتأكد من فاعلية تجربة علمية تحت إشراف علماء أقل ما يمكن القول عنهم برغماتيين إلى حد الجنون، وهو ما يجسد حرفيا الجانب المظلم والبشع من العلم.
1: شخصيات
0: وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحبه.

0: عائلتهم.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: Just found it. Radio Delta.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
3: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: النجم المجري كان قد أدرك التعادل في اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول. قمة تليق بدوري الأبطال، قمة تليق بليفربول، قمة ترتقي لأتلتيكو مدريد، وقمة ترتقي لذائقة المشاهد العربي المتابع لبطولة راقية بقيمة دوري أبطال أوروبا. المباراة في الشوط الثاني لا يبدو لي بأن هناك تبديلات. الصافرة مرة أخرى للإيطالي دافيدي ماسا الذي سيعلن بداية شوط المباراة الثاني. تغيرت أماكن وجود لاعبي الفريقين، أصبحنا سنشاهد ليفربول في الجهة اليسرى من الشاشة، بينما في الجهة اليمنى منها الفريق المدريدي الإسباني أتلتيكو مدريد. كرة مع بداية شوط المباراة الثاني الآن طبعا، وهنا محاولة كرة تعاد لحارس المرمى في اللقطة الماضية. شوط مثير لا شك في ذلك، جهد كبير من جانب الفريقين. شوط ثاني منتظر الآن، والكرة فيها مرور ليورنتي، تأتي الكرة. التعادل لا شك نتيجة ليست سيئة في البداية الأولى، ربما نتيجة إيجابية لأتلتيكو مدريد كون المباراة في الأنفيلد، كونها أمام ليفربول. لكن لدينا محاولة، كرة فيها تقدم سريع من جانب باركولا، ولدينا ضربة ركنية أولى في المباراة في الشوط الثاني. نعم في الشوط الثاني، وكل فريق لا شك يعلم بأن الشوط الثاني الذي فيه من الجهد ما فيه، وفيه من العمل ما فيه، وفيه من الكفاح ما فيه. نفس اللقطة لو تذكرون العام الماضي تقدم هكذا، كان يمشي وبعد ذلك ارتقى، يعلمون قيمة طبعا. لكن عندك نظرة من جانب سوبسلاي، عندك نظرة من جانب المجري دومينيك اللي عادهم في الشوط الأول، يتمنى أن يهديهم الآن. كرة الهدف الثاني في المباراة، كرة تلعب تصل إلى فيرت، تلعب وتنقل بالرأس. الله، أراوخو القادم من برشلونة كاد هنا أن يهديهم كذلك، لكن كرة مرت بعيدة. تفكير عميق من جانب المدرب السيد طبعا إيراولا، الذي يقول أفضل أن أكون جيدا على أن أكون ممتعا. طبعا هذه واحدة من فلسفة التدريبية، أفضل أن أكون جيدا على أن أكون ممتعا، في إشارة طبعا إلى الإمتاع ليس دائما يعطيك النتائج، لكن يكون مقنعا أكثر. هذه محاولة، هذا كيركز أعتقد في صافرة، الصافرة لم تحضر لأن الكرة بحوزة اللاعب المجري في الكرة الماضية. كرة تلعب وتعود الآن، والشوط الثاني بهذا العمل الكبير المنتظر المعتاد من جانب لاعبي الفريقين. كرة تلعب تعود مرة أخرى، لكن مباراة كبيرة بالمناسبة يقدمها الكوري كانج لي. عندك كرة خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. أوروبا قاسية بالمناسبة، دوري الأبطال مسابقة قاسية، أوروبا قاسية على من لا يتقن فن الانتظار وفن الصبر. الصبر والانتظار، عليك أن تصبر، عليك أن تنتظر، عليك أن تقاتل، عليك أن تكون في أفضل حالاتك. هذه محاولة، هذه بطولة مهرها غالي، دوري الأبطال بطولة مهرها غالي لا شك في ذلك، ولذلك كرة لخارج أرضية الملعب إلى ضربة ركنية في الكرة الماضية. هذا الرجل المحارب، هذا الرجل الذي لا يستسلم، هذا الرجل الذي كثير من المدربين بدوا ووقفوا وتعبوا إلا هو، لا زال واقفا، لا زال مستمرا، ولا زال يقاتل، ولا زال مع كل إخفاق يقول لك في العام القادم سأعود أقوى. كرة إلى ضربة ركنية، روميرو يتقدم، كرة تلعب من ضربة ركنية، أبعدت من جانب أيضا ماكاليستر في اللقطة الماضية. لكن لدينا بداية جيدة لأتلتيكو مدريد، بداية جيدة للفريق الضيف. إبعاد مرة أخرى من ماكاليستر، كرة تلعب بالخطأ وتعود لليفربول، هذه مرتدة، هذه سريعة، هذه في المكان، السلام، هذه كرة، الله يا باركولا، كنت أن تكتب اسمك بأحرف من ذهب في تاريخي ليفربول في اللقطة الماضية لو سجلتها. كرة في المكان السليم، أخذها بطريقة سليمة، واجه المرمى. الكل اعتقد أنها هي في المرمى، لكنها عبارة، ضاعت فرصة هدف ثاني. شوف المشجع ليفربولي اللي حط إيده على رأسه، هو غير مصدق، نعم غير مصدق لما حدث في الكرة الماضية. لكن يا للشوط الثاني، ويا لبدايات الرعب في الشوط الثاني، ويا للمرور، يا للمرور، يا للمرور، يا للمرور، يا الله. ليس سلاحا واحدا يا ليفربول، بل أنواع مختلفة من الأسلحة الفتاكة التي تهدي ليفربول هدفا ثانيا. ما أروع، ما أجمله. ليس سلاحا فتاكا واحدا، بل مجموعة أسلحة. الله الله الله، ها هنا ماكاليستر، هنا كل القوة، هنا كل الروح، هنا الأرجنتيني يحضر ويسجل ويهز الشباك. اهتزت الشباك، اشتعلت مدرجات الأنفيلد، ويعانق إيراولا الجميع، لأن الشوط الثاني الناري هدفا ثانيا بسلاح ثان. وتعود الصورة، وتعود اللقطة، وتعود الكاريزما، كل الكاريزما للمدرب الكبير لا شك في ذلك، السيد دييغو سيميوني. لكن الشوط الثاني، يا للبدايات، انطلاقة من جانب ريو، هنا يسقط، وهنا انذار في اللقطة الماضية. هذه مباراة لا أريد لها نهاية، هذه مباراة لا أريد لها نهاية، ولا أعتقد أنكم تريدون لها نهاية. هكذا كانت الصورة في اللقطة الماضية، ولدينا خطأ، ولدينا ضربة حرة مباشرة، في إنذار على بوبل. مارك بوبل القادم من ألميريا، بدأ في ليفانتي، 16 مليون دفعت من أجل حضوره لأن يرتدي شعار الأتلتي. الضربة الحرة المباشرة، ليفربول كان خاسرا، تعادل وتقدم في الشوط الثاني، يعلمون بأن فارق هدف أمام أتلتيكو مدريد لا يدعو للإطمئنان، ولذلك يعملون من أجل زيارة ثالثة للشباك. إن فعلوا ذلك يقلصون المسافة بينهم أو بين الفوز الأول في اليوم الأول في دوري المجموعات. وما أطوله، ما أطوله. شوف ليفربول مبارياته، بالمناسبة ليفربول مع أتلتيكو اليوم، عنده مع لامسك أو لاسك النمساوي، بعد ذلك هذه ضربة حرة مباشرة تلعب هكذا وتبعد وتعود وتنقل هنا عالية، مرت من الجميع، والمتابعة من إيساك خارج أرضية الملعب. شوف مباريات ليفربول مع لاسك، بعد ذلك النمساوي خارج أرضه، عندك فياريال في هذا الملعب، عندك مباراة فنربهشة في تركيا، عندك بروج خارج أرضه، عندك بورتو في هذا الملعب، عندك الإنتر في ميلانو، وعندك بعد ذلك اللونس الفرنسي في هذا الملعب. هذه مباريات فريق ليفربول في دوري الأبطال. هذه الكرة تلعب الآن الشوط الثاني من المباراة. هدف غاية في الروعة، غاية في الجمال، سجل عن طريق ماكاليستر، لا يسجل كثيرا، ولكنه إن فعل ذلك فهذه الليلة المناسبة لأن تهدي نفسك هدفا. ربما طبعا هو عنده شوية مشكلة في العقد، العقد لم يجدد بعد، ومع بعض الأمنيات كانت طبعا من ريال مدريد، أيضا كان أحد الراغبين في الحصول على خدمات هذا اللاعب في فترة من الفترات، لكنه بهذا الهدف يقول أنا وفي ليفربول. كرة تلعب عالية، شوط المباراة الثاني يبدأ بقمة أخرى كبيرة كما كان الحال اللي تابعناه في شوط المباراة الأول. كرة تعاد من جانب اللاعب باريوس لأوبلاك، لا يسأل إطلاقا عن الهدفين، لا الهدف الأول ولا الهدف الثاني، لأنهم كانوا يعني مجموعة كبيرة من اللاعبين أمامه في الهدف الثاني. قذيفة أيضا لا تصاد لا ترد كما يقولون من جانب ماكاليستر الذي انفجر وأيضا فجر معه ملعب الأنفيلد في اللحظات الماضية. عندك صافرة من جانب حكم مباراة دافيدي ماسا. مباراة تتعب الكل بالمناسبة، تعب الحكم، تعب الجمهور، صيحات تتعالى، الجماهير، التفاعلات، التشنجات، تحضر في المدرجات. هذه كرة تلعب للأمام ولكنها طالت على المجري في اللقطة الماضية، يعود مسرعا ويعلم بأنه عليه أن يدافع. هذا ماكاليستر، هذا هدفه وهذا السلاح الأرجنتيني الذي جاء بهذه القذيفة. حاول معها أوبلاك لكن المحاولات لا تجدي لأن الكرة سددت بقوة ودقة. لدينا محاولة الشوط الثاني، ما أروع ما أجمل انطلاقة لجوليانو سيميون، يأتي بالكرة بالكعب، الكرة في المكان السليم عن طريق باينة في الكرة الماضية، باينة لكن بعد ذلك كيركز لحارس المرمى أليسون بيكر. هكذا دائما وأبدا عبر التاريخ مباريات الفريقين، هكذا بهذه الروح الكبيرة. ولدينا سقوط هنا للاعب أتلتيكو مدريد في اللقطة الماضية، سقوط للفارس خوليان، غضب كبير من جانب السيد دييغو سيميوني الأرجنتيني الذي يقول الأرجنتيني لا ينتظر أن يأتيه النصر بل يطارده كما يطارد الذئب فريسته حتى النهاية. هذه واحدة من العبارات التي عرفت دائما عن المدرب السيد دييغو سيميوني، الرجل الذي تذكرون عبارته التاريخية في كرة القدم، الجهد غير قابل للتفاوض. وها أوهو، هذا من أهدى ليفربول في أمسية إسطنبول 2005 دوري الأبطال، كانوا خسرانين الشوط الأول 3-0. أتعلمون ماذا قال للاعبي ليفربول بين الشوطين؟ قال لهم عبارات بسيطة ما تحدث في كرة القدم رافا بينيتيز، قال لهم لتقدموا في الشوط الثاني شيئا تستطيع أن تفتخر به بعد ذلك عندما تحكون الحكاية لأحفادكم وأبنائكم بعد ذلك. هو الرجل نفسه يقول هذه الكلمات، لم أتحدث كثيرا عن كرة القدم بل قلت هذه العبارات، وقد كان لديها مفعول السحر كما تعلمون. بعد ذلك لقد حول ليفربول خسارة أمام ميلان بثلاثية في الشوط الأول إلى فوز إلى تعادل 3-3، ثم بعد ذلك طبعا توج ليفربول بطلا لأوروبا بركلات الترجيح. انطلاقة تحضر الآن في المكان السليم، عندك هنا يحضر كذلك يورينتي، لكن ليفربول في الشوط الثاني صورة مختلفة، أداء مختلف، روح مختلفة. لدينا كرة عن طريق اليوم ولدينا بعد ذلك الصافرة ولدينا خطأ. هذا الشاب يعلم بأن مباراة أتلتيكو مدريد في سن 17 سنة 19 يوم في متروبوليتانو كانت مباراة الأولى في 25، ولذلك دائما هو اللاعب الأصغر الذي لعب ليفربول في دوري أبطال أوروبا تاريخيا عبر كل التاريخ. شوط المباراة الثاني 58 دقيقة مرت وانقضت، ولكننا نشاهد مباراة وكأنها هي في مراحل متقدمة من دوري أبطال أوروبا. كرة من جانب جاكي تصل بعد ذلك إلى فان دايك. للأمانة ليفربول في الشوط الثاني أفضل، الليفر في الشوط الثاني أخطر، أكثر وصولا، أكثر استحواذا على الكرة، وقذيفة ماكاليستر ربما تكافئ في الشوط الثاني وتهدي هدفا ثانيا في الشوط الثاني، لكن لا زالت المباراة قائمة على كافة الاحتمالات. عندك محاولة من فلوريان فيلت، سقوط لاعب في أرضية ملعب، أعتقد أنه إيساك، لا هذا بارك، ولا ربما يترك أرضية ملعب، ربما نشاهد خاكبو في قادم اللحظات في هذه المباراة. بالمناسبة هذه أيضا حافز لأتلتيكو مدريد، النهائي في ملعب، نهائي الأبطال في ملعب، في ملعب طيران الرياض متروبوليتانا، مباراة نهائية، ولذلك أن تذهب أن تلعب النهاية في ملعب فهذا حافز كبير لا شك في ذلك. سنشاهد اللاعب الإسباني الشاب مونيوث في قادم اللحظات، فيكتور مونيوث لاعب القادم من أوساسونا. هذه اللقطة طبعا بينما التبديلات مختلفة كذلك في فريق نادي أتلتيكو مدريد، خروج كوكي في هذا التوقيت، دخول لوكمان، كانج اللي ترك أرضية ملعب جيرمالدو أيضا يشارك ولوكمان يشارك في المباراة الآن وهي التبديلات طبعا من أجل هذا لوكمان هذا قاتل طبعا هذا من أهدى أتلانتا بطولة الدوري الأوروبي قبل عامين يوم أن سجل الثلاثية في المباراة النهائية واحد من القلة من سجل هاتريك في مباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي وطبعا تألق كثيرا مع فريق أتلانتا الإيطالي جاء في العام الماضي لو تذكرون باركولا يترك أرضية الملعب في هذا التوقيت إذن غريمالدو يشارك الآن في المباراة خروج أيضا باركولا وسط التصفيق كما نسمع هنا في الأنفيلد في هذا التوقيت من عمر المباراة تذكروا عبارة الشوط الأول الهجوم يربحك مباراة لكن التنظيم يربحك ربما أوروبا مونيوث هنا فيكتور مونيوث وعندك أيضا اللاعب صاحب القميص رقم 30 في ليفربول هذا مونيوث هذا الشاب الإسباني القادم من أوساسونا يحضر الآن في المباراة تكون في ريال مدريد الفريق الثاني في كاستيا ولكنه بعد ذلك تألق في أوساسونا أيضا عندك اللاعب جيريمي فريبمونك الهولندي يشارك في المباراة تبديلان هنا تبديلان هناك دخول غريمالدو أيضا بالنسبة لإليكس غريمالدو طبعا لاعب أتلتيكو مدريد ودخول كذلك أيضا للوكمان النيجيري في مباراة التغييرات الآن من أجل طبعا عودة أتلتيكو مدريد للمباراة ومن أجل كذلك أيضا أن يستمر ليفربول فإذا إل لم يفكر في إضافة هدف ثالث في هذه المباراة هذا هو فريبمونك كرة تعاد الخلف الآن تصل بعد ذلك لمن أصبح قائدا الحديث عن باريوس تعاد للخلف لا ما أصبح قائدا لكن نشوف التمريرات 271 بينما 262 تمريرة لفريق أتلتيكو مدريد تبدو الأمور متشابهة أو قريبة على مستوى نقلات الكرات هذه كرة هذا خطأ على سوبسلاي الشوط الثاني من المباراة الدقيقة 61 ساعة ودقيقة كاملة من اللعب المستمر لدينا محاولة من جانب باباريوس مرور في الكرة الماضية تعود بعد ذلك إلى لوكمان لكن تبعد من جاكي تصل لفان دايك هذه محاولة من جانب فيرتز أخطأ في كرة الماضية تعود للأمام ولكن يبدأ الآن يحاول الآن فريق نادي أتلتيكو مدريد عن طريق يورينتي ماركوس في الجهة اليمنى فتأتي المحاولة تأتي المحاولة ويأتي التصدي من جانب فان دايك فيرجيل فان دايك برحيل صلاح طبعا أصبح القائد وكان قائدا بالمناسبة في بعض المناسبات الكثيرة لافتة رفعها جماهير ليفربول يعني يوما لا نحتاج إلى ملك في إنجلترا لدينا صلاح طبعا من أهداهم دوري الأبطال وهو أيضا أفضل هداف في تاريخ ليفربول في دوري الأبطال صلاح ب 48 هدف كما يعلم الكل هذه انطلاقة كرة في هذا المكان أتلتيكو مدريد النوايا واضحة نحن من بدأنا التسجيل في الشوط الأول وعلينا الآن أن نعود للمباراة حكم المباراة لم يحتسب شيئا سقط لاعب أتلتيكو مدريد في اللقطة الماضية ولكن الكرة مستمرة وجوليانو سيميوني هنا لدينا طبعا أرجنتيني الوالد هو دييغو والد كان لاعب ارتكاز هذا تشابي طبعا نجم كبير الإسباني مدرب هولندا حاليا طبعا يأتي لمتابعة بعض لاعبي منتخب هولندا الحاضرين في مباراة اليوم طبعا وتحديدا أكثر في جانب ليفربول بقيادة طبعا فيرجيل فان دايك ولدينا فريبمون كذلك الشاب الذي دخل قبل قليل عند الكرة الآن كنت أتكلم عنه عند الكرة الآن ويحصل على ضربة ركنية في اللقطة الماضية ضربة ركنية عندك ضربة ركنية الشوط الثاني ليفربول أفضل أخطر أكثر وصولا أكثر استحواذا أكثر على مستوى الضربات الركنية وفان دايك مرة أخرى يتقدم للأمام لا استسلام هذا الشعار أتلتيكو مدريد عبر التاريخ لا يستسلمون يقاومون دائما يسقطون وينهضون وهذه مباراة فيها تقدموا بعد ذلك التعادل بعد ذلك ليفربول في الشوط الثاني اللي هو الطرف الأفضل كرة من ضربة ركنية لعبت هكذا وأراوخو مرة أخرى هنا يأتي من بعيد ويرتقي عاليا وكاد أيضا أن يسبب بعض الحرج في اللقطة الماضية لأن كرته كانت عالية بعض الشيء محاولة للخلف الآن عند حارس المرمى أوبلاك. تعود لفريق نادي أتلتيكو مدريد. الضغط, شوف الضغط الكبير. لوكمان في اللقطات الماضية إبعاد الكرة وخطأ وصافرة لصالح فريق نادي أتلتيكو مدريد. خطأ على جاكي, جيريمي جاكي وليس إيمي جاكي. عندك كرة لصالح أتلتيكو مدريد. إذا كانت كل مباريات دوري الأبطال بهذه الصورة, فالكاسب الأكبر, الكاسب الأكبر مشاهد بير سبورت لا شك في ذلك. يورينتي نقلة جميلة, كرة في المكان السليم, تلعب الكرة وتبعد وبعد ذلك للخلف الآن عند حارس المرمى عند أوبلاك لروميرو أو هانكو عفوا. هذه لعبة جميلة في هذا المكان, انطلاقة من غريمالدو. هذا غريمالدو, هذا البديل, وهذا البديل الآخر لوكمان. ما فيها تسلل, فيها عرضية, لازالت للنيجيري كرة تلعب وأبينا يأتي بكرة. هنا محاولة لازالت قائمة وأتلتكو أتلتكو أتلتكو نقلات تنقلات نقلات وتنقل. الله قرأها بصورة ممتازة, أبعدها المدافع. العرضية كانت جميلة وأتلتكو مدريد يبدو بالفعل خطيرا خطيرا خطيرا جدا في اللقطات الماضية, خطيرة جدا. هذه اللقطة هنا المحاولة اللي كانت لعبت بهذه الصورة وبعد ذلك العرضية اللي كانت حاضرة بصورة إيجابية, لكن قراءة ممتازة جدا للمدافع. المدافع طبعا في كل الحالات هو توقع وتذكرون بيكنباور ما كان مدافع عملاق وما كان سريع وما كان قوي وما كان طويل القامة, ولكن كان توقع على الكرة في المكان المناسب, ولذلك لقب بالقيصر كما يعلم الجميع تاريخيا, ويقولون بأنه المدافع الأفضل في تاريخ كرة القدم. هذا درس على أن المدافع في المقام الأول يعني توقع هو من يعطيه التميز بصورة كبيرة. خارج أرضية الملعب في اللحظات الماضية نشاهد أتلتيكو مدريد بصورة إيجابية. هل هذا يكفي؟ هل هذا يكفي؟ هل يكفي ذلك؟ هنا طبعا غضب من جانب جوليان سيميوني. الدقيقة 67 من عمر هذه المباراة, نذهب إلى 23 دقيقة أخيرة مثيرة جدا في هذه الأمسية الكبيرة. باينة إليكس باينة لهانكو, يأتي بكرة هنا لغريمالدو لحارس مرمى يان أوبلاك. يعيد الكرة الخلف الآن بعد ذلك. شوف الضغط من جانب ليفربول, يضغطون ضغط متقدم بينما يحاول فريق نادي أتلتيكو مدريد الخروج بالكرة. يفقدون الكرة لفريب مونغ في المكان السليم, محاولة تعود أيضا وتصل بعد ذلك إلى يورينتي. أكثر من مجرد ظهير أيمن, هكذا دائما وأبدا اعتزل اللعب دوليا لأن يتفرغ لأتلتيكو مدريد. بينما مونيوث فيكتور في اللقطة الماضية فقد كرته, عادت لأتلتيكو مدريد. الآن يحاولون مرة أخرى, يأتون بكرة من جانب لوكمان. التقدم هنا, السقوط هنا, الخطأ في اللقطة الماضية لفريق نادي أتلتيكو مدريد. وقد وصلت الآن المباراة إلى ساعة وثمان دقائق من اللعب المستمر. لدينا غرافنبرغ الهولندي تحت أنظار تشافي هرنانديز مدرب منتخب هولندا في المباراة, يتابع طبعا. لدينا كرة تعاد للخلف. طبعا أعتقد أنه أول مدرب ليس هولنديا تشافي هرنانديز لمنتخب هولندا منذ 78 منذ أرنست هابل, منذ المدرب الأسطوري النمساوي. هذه محاولة كرة في هذا المكان الآن, تصل وتنقل وتلعب من غريمالدو. خطير خطير خطير. أتلتيكو مدريد يتقدم الآن, نعم, ويأتي بكرة في المكان السليم. تلعب هكذا بالرأس في هذا المكان السليم, نزل. الله, كانوا قريبين وكاد أن يعتذر, كاد أن يعتذر, كاد أن يعتذر الحديث عن خوليانو ألفاريز. الكرة الماضية هنا استدت في الإسباني، هنا وصلت بعد ذلك من جوليانو، هنا استددها خوليانو الفارس، وهنا أكاد بالفعل عبارة فوتري. الاعتذار ليس بالكلمات، الاعتذار بالأهداف. وماكاليستر اللي أسعدهم، استمع استمع استمع، يا للهدف، يا للقوة، يا للدقة، يا للحضور. ماكاليستر يعانق طبعا، يشكر مارداشفيلي حارس المرمى الجورجي، بينما خرافنبرغ خروج لاعب وسط ارتكاز بالنزعة الدفاعية، وماكاليستر خرج قبل ذلك باركولا كذا كما تابعنا، ولكن المباراة مستمرة الآن، والعمل من جانب الفريقين مستمر. الدقيقة 70 تقريبا من زمن هذه المباراة، أهداف غزيرة في دوري الأبطال كما طبعا يتابع الكل، وكما هذه محاولة خارج أرضية الملعب. الدقيقة 70، هذا دييغو سيميوني، هذا الأرجنتيني، فيك تقول إنه إسباني لأنه عاش في إسبانيا أعتقد أكثر مما عاش في بلاد الأرجنتين، لاعبا في إشبيليا، محاربا كبيرا، وطبعا لعب في إيطاليا، لعب في الإنتر كما يعلم الجميع، ولكن مرحلة التدريبية الأطول كلها في إسبانيا. انطلاقة في هذا المكان، محاولة قائمة الآن عن طريق أمونيوث، يعيد الكرة للخلف بعد ذلك خرافنبرغ البديل، بينما انطلاقة للإسباني مونيوث، فيكتور للخلف لخرافنبرغ، دماء جديدة من أجل أن يبقى ليفربول واقفا من أجل هذا اللون الأحمر، الدماء الحمراء. الكرة لأراوخو، وأراوخو يتقدم، والكرة تلعب وتنقل وتصل، وبعد ذلك المتابعة مستمرة، المتابعة قائمة، الكرة طالت وصلت إلى ضربة مرمى في اللقطة الماضية. في ليلة كهذه ستخبرك يا إيراولا أين يقف ليفربول الجديد، أين يقف ليفربول الجديد. And I to find out where Liverpool really stand. أين يقف ليفربول الآن طبعا في ظهور الجديد، عندما يتعلق الأمر بمدرب جديد مكان طبعا أرني سلوت. تبديلات قادمة كذلك في المباراة، أتلتيكو مدريد سنشاهد تبديلا، بينما كرة لإيساك، لم نشاهد الكثير باستثناء الفرصة في بداية شوط المباراة الأول. هذه انطلاقة في اللقطة الماضية، يفقدونها وتصبح مرتدة للفريق الذي يعشق المرتدات ويعشق الإصرار على البقاء في المباريات. كرة من جوليانو سيميوني، هذا باريوس، هذه كرة تلعب عالية وللأمام، ولكن يأتي الإبعاد من جانب أراوخو في اللقطة الماضية. صافرة وخطأ، صافرة وخطأ، الصافرة الإيطالية، الخطأ لصالح أتلتيكو مدريد، لمسة يد على ما يبدو على خرافنبرغ، نعم مد يده، لمست الكرة في يده، وبالتالي لدينا ضربة حرة مباشرة في هذا المكان. هذه كرة نعم من مسافة بعيدة، ولكن هناك ربما قدم تقرب المسافات، قدم قد تأتي لأن تقرب المسافات، هذا يحدث كثيرا في عالم كرة القدم. لدينا ضربة حرة مباشرة، عندك كا بينا، إنكس بينا، يأتي بكرة عالية ساقطة في منطقة الجزاء، الكرة تلعب عالية ولكن بعيدة بعيدة بعيدة. ما شاهدنا بالمناسبة أتلتيكو بخطورة شوط المباراة الأول، بتنظيم شوط المباراة الأول في هذه المباراة حتى الآن، ولدينا السيد طبعا دييغو سيميوني يقول ما فزت به بالأمس لا يمنحك شيئا اليوم، اللي فزت فيه بالأمس ما يمنحك شيء اليوم، لقد أصبح شيء من الماضي. في تبديل الآن ودخول ديفيد طبعا هذا اللاعب الكندي، نعم دخول اللاعب الكندي في هذا التوقيت لفريق نادي أتلتيكو مدريد. الضغط يستمر والكرة تلعب الآن للأمام، محاولة قائمة في الكرة الماضية خارج أرضية الملعب كذلك، دخول نعم تبديل في اللحظات الماضية بالنسبة لدخول اللاعب الكندي. الحديث عن ديفيد، انطلاقة كرة تصل تنقل وتصل إلى باريوس. بدأ فريق أتلتيكو مدريد نعم في اللحظات الماضية لدي كرات خطيرة، لدي محاولة قائمة الآن عن طريق النيجيري لوكمان، يأتي بكرة يعيدها للخلف الآن إلى باريوس، بعد ذلك في وسط الملعب عندك يورينتي الذي بدأ المباراة ظهير أيمن وتقدم لأن يكون لاعبا في خط الوسط، عند الكرة في هذا المكان يتقدم يورينتي، يعلمون بأن هناك فارق فقط هدف وحيد في المباراة وأن ذلك كفيل ربما بمضاعفة الجهد، لكن ليفربول عند كرة فيرت يأتي بكرة سليمة في المكان السليم في الكرة الماضية، لا زالت ليفربول عن طريق سوبسلاي أمام ثلاث لاعبين يفقد كرته، وهنا كرة اصطدت أو ما اصطدت وصلت لخارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. دوري الأبطال ليس دوري الوعود، هذا ليس دوري الوعود، هذا دوري الأفعال. حتى الآن من يضع كلمة الأولى، من يقول كلمة الأولى في اليوم الأول فقط، نحن في كل مباراة تشعر وأنها نهائي لا شك في ذلك. هذه انطلاق كرة تلعب الآن من جانب ديفيد، وصلت إلى غرينالدو بديل مرة أخرى للخلف الآن إلى باريوس في المكان السليم عن طريق هذا اللاعب خوليانو ألفاريز، يأتي بكرة في الجهة اليمنى، قد تأتي العرضية حضرت ولكنها بعيدة كل البعد. وحتى الآن مباراة مستمرة، عمل كبير مستمر في مباراة هذا المساء، بدأها بصورة مثيرة جدا في الشوط الأول أتلتيكو عن طريق يورينتي، وبعد ذلك طبعا شاهدنا سوبسلاي قبل النهاية بالشوط المباراة الأول في الدقائق الخمس الأخيرة، وفي الشوط الثاني ماكاليستر الأرجنتيني انفجر من داخله وأشعل المدرجات وانفجرت مدرجات الأنفيلد، لأن الهدف الثاني كان في غاية القوة والدقة، ولا زال ليفربول متقدم بهدفين لهدف واحد. عندك دييغو سيميوني يتحدث كثيرا وربما يدفع أيضا ببديل، يبدو لي سيدفع ببديل كذلك أو بديلان 23 من يكون 23 من يكون هذا يولمت، هذا الدنماركي يولمت نعم، و24 هذا اللون نورما، وروميرو يترك أرضية الملعب. كلما زار هذا الملعب الأنفيلد روميرو مع توتنهام والآن مع هذا هيولمند، هذا الدنماركي الذي يشارك الآن، هيولمند لاعب سبورتنج لشبونة سابقا، ومباراة في دقائقها 14 الأخيرة قائمة بالمناسبة على كافة الاحتمالات، لكن ليفربول حتى الآن متقدم 2-1. كرة لخرافنبرغ، يأتي العمل، يأتي الخطأ في اللقطة الماضية، الخطأ في اللمسة الأولى على هيولمند الذي تدخل مع الهولندي خرافنبرغ في الكرة الماضية، وجود خطأ نعم يحضر. مباراة مستمرة بعمل كبير بجهد كبير بهدف أول لليفربول أعادهم هذا النجم المجري، بينما أوبلك أيضا كالعادة حارس مرمى عملاق عندما يتعلق الأمر بالمناسبات الكبرى. الضربة الحرة المباشرة تلعب عالية للأمام وإبعاد، الآن عندك ضربة ركنية، عندك ضربة ركنية الشوط الثاني، بين مد وجزر، بين عمل كبير في المواجهة العاشرة. ليفربول حتى الآن يذهب إلى الفوز الخامس مقابل ثلاث حالات فوز سابقة تاريخية لأتلتيكو مدريد. تعادلان أجمل ما في الموضوع، ما في 0-0 في تعادلين، ولكن بالأهداف هذه ضربة ركنية الآن عن طريق المتخصص سوبسلاي، بينما يتقدم فان دايك في اللقطة الماضية. 78 دقيقة تقترب وقد وصلت الآن بالفعل، لكن لدينا ضربة ركنية تلعب عالية وتلعب للأمام ويأتي الإبعاد في اللقطة الماضية خارج أرضية الملعب. فريق أتلتيكو مدريد مبارياته في دوري الأبطال مع اليونايتد في ملعبه شتوتغارت خارج أرضه، لكن قبل ذلك عندك انطلاقة من جوليانو سيميوني، ما عنده مساندة، يعيد الكرة الخلف لزميله يورينتي، بعد ذلك لحارس المرمى، كانوا رايحين لمرتدة لكن أجبرهم ليفربول على التراجع في اللقطة الماضية. هذه محاولة قائمة عن طريق هيولمنت تعود بعد ذلك إلى هايكو. بعد اليونايتد سيقابلون شتوتغارت ثم بايرن ميونخ ثم هذه محاولة كرة لليفربول في هذا المكان. محاولة لليفر من إساك باربوركلي الفريق الأفضل في الشوط الثاني. ليفربول الأكثر وصولا على المرمى. ليفربول الأكثر فرصا. ليفربول الأكثر خطورة. ليفربول نعم في الشوط الثاني لقد قالوا كلمتهم حتى الآن. هذا نورما المدافع الإسباني ولدينا ضربة ركنية. عندك ضربة ركنية عن طريق المتخصص سوبسلاي دومينيك. هذه اللقطة تكررت من بداية المباراة بين بوبل وبين فان دايك. الضربة الركنية تلعب عالية والارتقاء في اللقطة الماضية كانت عن طريق فان دايك. تذكر ما فعله في نفس المرمى العام الماضي في الوقت المحتسب بدل الضايع، لكن ما كانت كرته، كانت كرة أراوخو على ما يبدو. نعم أراوخو أرى يعني حتى الآن إضافة، وبالمناسبة المدرب السيد إيراول اللي عندك في الصورة يستثمر في الجهة اليمنى، شاهدناه قلب دفاع في كثير من المباريات مع برشلونة مع هانزي فليك. هذه كرة تعاد الآن وتصل لحارس مرمى أليسون بيكر. 42% لا زالت أفضلية أتلتيكو على مستوى الاستحواذ. آخر ربع ساعة الحديث عن آخر ربع ساعة استحواذ أكثر، وهذا بوضع طبيعي بالمناسبة لسيميوني الذي قال نواجه منافسا استثنائيا في ملعب رائع أمام جماهير لا تصدق. هكذا وصف هذه المقابلة، هذه المواجهة، منافس استثنائي أمام في ملعب رائع أمام جماهير لا تصدق. هذه كرة جميلة كانت لكن بالخطأ من خرافنبيرغ للأمام فريق نادي أتلتيكو مدريد. جوليان سيميوني ما عنده حلول، اضطر انه يتراجع للخلف لهولمند في الكرة الماضية. لدينا كرة تلعب بالفعل من جانب اللاعب هانكو، ولدينا مرور، ولدينا كرة لنيجيري لوكمان لجريمالدو عن طريق هولمند. هذه كرة من جانب خوليانو ألفاريز لكنها طالت طالت طالت وتحولت لأن تكون إلى ضربة ركنية لصالح أتلتيكو مدريد. لا زالوا مصرين، لم يستسلموا بعد، لم يرفعوا الراية البيضاء. هكذا عرف هذا الفريق عبر كل التاريخ، هكذا عرف هذا المدرب عبر مسيرة التدريبية. ضربة ركنية قد تفتح لهم بابا وقد تصرع لهم فرحة. كرة من ضربة ركنية تلعب هكذا بالرأس، وكاد القادم من الخلف في اللقطة الماضية إنه نعم هنا هذا اللاعب إنه هانكو سلوفاكي ديفيد هانكو لعب في نورد السابق، في نورد اللي خسر اليوم أمام برشلونة بخمسة أهداف في الكامب نو. باريس سان جيرمان حتى الآن متقدم على براتسلافا أيضا بخمسة أهداف لهدف، وبالتالي غزارة في الأهداف عندما يتعلق الأمر بمسابقة تاريخية بقيمة دوري أبطال. وجود خطأ، هذا الرجل يبحث عن فوز الأول في مباراة الأولى في دوري الأبطال. إن فعلت ذلك في هذه الأمسية في الأنفيلد فإن العشاء هذا المساء سيكون لذيذا لذيذا جدا يا سيد إيراولا. يعلم بأنه يأتي مكان مدرب عملاق أسطوري أقاد ليفربول لآخر دوري أبطال، حديث عن يورجن كلوب. لكن لدينا محاولة، كرة تبعد وتلعب للأمام. كثير من جماهير ليفربول لا يعتبرون مرحلة أرني سلوت أنها مرحلة تستحق التوقف عندها كثيرا، مع أن الرجل في موسمه الأول فقط أهداهم أيضا بطولة الدوري الإنجليزي، لكن بعد ذلك في الموسم الثاني كانت كثير من التراجع عند فريق نادي ليفربول. هذا انطلاقة مباراة لم تحسن بعد، لا زال الإصرار كبيرة من جانب فريق نادي أتلتيكو مدريد. تعود للخلف، تنقل عالية الآن ويأتي الإبعاد. مباراة كبيرة بالمناسبة يقدمها أراوخو، لكن تعود لفريق نادي نعم عن طريق جريمالدو. هيولمانت هذه محاولة، هذا هانكو، هذا لوكمان، بعد ذلك اللي هانكو كرة جميلة تلعب وترقل ولازالت قائمة وتعاد طبعا لعيبة أتلتيكو كانوا يطالبون بربما كانوا يعتقدون بأن الكرة أعيدت. هذه محاولة في هذا المكان, خروج أوبلاك في اللقطة الماضية للخلف عند هيولمان, دفع بكثير من الأسماء من أجل تغيير الصورة تغيير النتيجة, ولا زالوا يحاولون فريق أتلتيكو مدريد عن طريق ألوكمان هانكو. لدينا كرة عن طريق هذا اللاعب بوبل, بعد ذلك جميلة الكرة للأمام, انطلاقة لديفيد الكندي لاعب يوفنتوس السابق, هذا اللاعب ديفيد, كرة لرامي تماس عن طريق غريمالدو, هذا هو المدافع جاكي, بينما كرة مستمرة لفريق نادي أتلتيكو مدريد يتحسن الأداء, وليس أمام أتلتيكو إلا أن يفعل ذلك إذا ما أراد على الأقل أن يعود بنقطة من الأنفيلد في مباراة هذا المساء, المباراة التي ترتقي لقيمة المسابقة وقيمة أيضا عندما تسمع نشيد الأبطال يعزف قبل مواجهة كبيرة عندما يتعلق الأمر بفريقين بقيمة أتلتيكو مدريد وليفربول. ليفربول وأتلتيكو مدريد, فماذا إذا كان ملعب الأنفيلد مسرحا لهذا الحدث الكبير في المباراة الأولى في اليوم الأول من دور المجموعات المثير الذي يهدينا في كل يوم وفي كل أسبوع أكثر من المباريات الكبرى كهذه المباراة الكبرى التي واحدة من كلاسيكيات كرة القدم في دوري الأبطال. هذه انطلاقة لأتلتيكو مدريد, حتى الآن كما ذكرت لم يستسلموا إطلاقا, لديهم فرصة عن طريق لوكمان الذي جاء بالكرة الماضية وكسب ضربة ركنية, ضربة ركنية في هذا التوقيت, ضربة ركنية في الدقائق الأربع الأخيرة عن طريق غريمالدو, هذا غريمالدو لاعب ليفركوزن السابق, هذا اللاعب الإسباني لاعب بنفيكا قبل ذلك, لاعب أتلتيكو الآن, الضربة الركنية بالقدم اليسرى تلعب عالية خطيرة في المكان السليم, وبعد ذلك لا زالت قائمة عن طريق لوكمان النيجيري, يعيد الكرة الخلف يورينتي, يأتي بكرة عالية الرأسية في هذا المكان, يأتي الإبعاد, تأتي تسديدة كانت سهلة قبل ذلك عندك كرة بالفعل لتكون إلى خطأ أو إلى تسلل في اللقطة الماضية. هذا الرجل يفكر كثيرا, يفكر عميقا, ويعلم بأنه طالما هناك أربع دقائق فالأمل لا زال حاضرا. غريمالدو كان وراء الكرة الماضية, خبير كلامينتي مدرب إسباني كبير كان يقول في إسبانيا نحب الهزيمة النبيلة أكثر من النصر الباهت, في إسبانيا نحب الهزيمة النبيلة يعني الهزيمة اللي بشرف أكثر من الفوز الباهت. في إصابة الآن في مباراة لازالت في أرضية الملعب, وفي مباراة أوفت بكل الوعود, بالمناسبة مباراة أوفت بكل الوعود, سنشاهد لاعب من لاعبي ليفربول سيدخل في قادم اللحظات. الآن عندك أيضا اللاعب اليوناني هنا, أصحاب بالمناسبة تشكيلة ليفربول في البدلاء فيها أسماء ربما يسمعها مشاهد وعاشق ليفربول للمرة الأولى, لكن لويس كوماس الويلزي الصغير سيشارك في قادم اللحظات, 20 سنة كان معارم ستوك سيتي وكان معارف في برمنغهام أيضا, وخروج إيساك الآن الذي طبعا كما ذكرت المعلومة العام الماضي كله سجل 3 أهداف, هذا الموسم في أول 3 مباريات سجل 3 أهداف. لويس كوماس الويلزي الشاب الصغير يدخل مكانه الآن, ولدينا خروج لكيركز كذلك أيضا المجري في هذه اللحظات, ودخول اللاعب اليوناني هذا اليوناني, نعم تسيميكاس, كوستاس تسيميكاس, أسماكم صعبة يا اليونانيين, أسماكم صعبة, وتذكرون الإنجاز اليوناني الوحيد كان مع مدرب ألماني, خطي الله في هذا المكان, خلاص سجل الله لكن الهدف يلغى. الهدف اللي كان الليفربولي يريده بمثابة رصاصة الرحمة في المباراة، لكن عمل كبير من جانب اعتقد في البداية الاولى لكن بعد ذلك الفرحة المعلنة، الفرحة المؤجلة. فريمونج سجل الهدف يلغى، في اللقطة الماضية. مباراة تصل أن تقترب إلى الدقيقة 90، ولدينا ليفربول اللي فاز العام 3-2 في هذا الملعب في الوقت القاتل. هذه المباراة سنة ثانية على التوالي أيضا تحضر الإثارة، وليفربول لازال متقدما، ولكن لازال في المباراة وقت، ولازال في الأمور أمور. ربما كرة تبعد من جانب جاكي تصل إلى فريمونج، هذا راوخو يأتي بكرة الأمام تصل إلى فريتز أو فيرتز للخلف من فريمونج، هولندي لهولندي طالت الآن خارج أرضية ملعب، طالت على خرافنبرغ، تعود لفريق نادي أتلتيكو مدريد. لا يستسلمون كما ذكرت إطلاقا، هكذا جرت العادة، وهذه مزروعة دائما في جيناتهم، في الدي ان ايه الخاص بنادي أتلتيكو مدريد. لقد تربوا على ذلك عندما يتعلق الأمر بمباراة لم تنتهي بعد. خارج أرضية الملعب، نلعب في الدقيقة الأولى من أصل 5 دقائق. الراوخو يريد أن يبني تاريخا مع ليفربول، كان مع الكبير أيضا برشلونة، ولدينا محاولة من جانب أليسون بيكر. 5 دقائق، عاشق ليفربول يراها طويلة، طويلة جدا، ويراها عاشق أتلتيكو مدريد بأنها هي فرصة للعودة في المباراة في قادم هذه الدقائق الخمس. هذه كرة تلعب الآن، تلعب من جانب فيرت، نقلت للأمام، ولدينا كرة بعد ذلك خارج أرضية الملعب كذلك عن طريق هذا الشاب الإسباني فيكتور أمونيوث في وسط الملعب عن طريق هيولمند. هيولمند الدنماركي يبني هجمة للوكمان في وسط الملعب، أيضا فيها مرور، فيها تقدم، فيها لعبة جميلة، لكن اليوناني يحضر في الإبعاد الكرة الماضية. تعود الآن لفريق نادي ليفربول، نقلت هنا لفريمونج، سريع هذا اللاعب يتقدم بسرعة كبيرة، مراوغ كذلك جيد، ويأتي بحل الآن. كرة باتجاه الألماني فلوريان فيرت للخلف، لا استعجال في ليفربول، يعلمون بأن كلما كانت الكرة بين أقدامهم كلما أبعدوا أتلتيكو مدريد عن الوصول لمرمى أليسون بيكر، ولذلك همهم الآن الاحتفاظ بالكرة. هذا هو الشاب، هذا لويس كوماس، أو عفوا لدينا محاولة تلعب الأمام في هذا المكان، يأتي الإبعاد من أمام فريمونج، يؤدي دورة دفاعي، كرة من جانب أجريمالدو، تعود بعد ذلك لهانكو حارس المرمى. الحديث عن أوبلاك، نقلت الآن إلى بوبل ووصلت في الجهة الأخرى وعادت لنورما. بوبل لهانكو، تمر اللحظات، باقي 3 دقائق من الدقائق الخمس في هذا المكان. محاولة قائمة لفريق نادي أتلتيكو مدريد عن طريق خوليانو ألفاريز، أراد الاعتذار في هذه المباراة، حاول، أتيحت له فرصتين، ولكن تألق بيكر أليسون في الشوط الأول لو تذكرون في إبعاد قذيفة من خارج منطقة الجزاء. بينما لدينا محاولة من جانب سوبسلاي، لياقة بدنية خيالية للمجري، وانطلاقة الآن لتيميكاس اليوناني، بينما كرة في المكان السليم، لدينا محاولة فريمونج، هل يفعلونها في لحظات أخيرة؟ العرضية تحضر والإبعاد كذلك، ولا زال أتلتيكو مدريد مصرا على أن الأمور لم تنتهي، ولا زال ليفربول أيضا مصرا على أن تكون هذه الليلة ليلته وليلة جماهيره وليلة الأنفلد في مباراة من الزمن الجميل عندما يتعلق الأمر بدوري أبطال أوروبا. كرة جميلة في المكان السليم مرة أخرى عن طريق لوكمان، جاء لأن يعطي الإضافة وعليه أن يفعل ذلك، والكرة من جانب لوكمان النيجيري في وسط الملعب، للونورمان تذهب في الجهة اليمنى والمحاولة. لاحظ لاعبين ليفربول يعلمون بأن عليهم أن يقدموا الأفضل الآن لأن هناك دقيقة ونصف ستمنحهم بعد ذلك صافرة النهاية وصافرة السعادة عندما يتعلق الأمر بأن تسجل فوزك الأول في ملعب وأمام فريق بقيمة أتلتيكو مدريد. كرة تعاد لخارج أرض الملعب إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية وصلت. ضربة ركنية وصلت. وهل كان هناك خطأ؟ هل كان هناك تسلل؟ لا أعلم، لكن الكرة أبعدت هكذا وصلت إلى أن تكون. ولكن بعد ذلك لدينا مباراة لا زالت في الملعب. أعتقد حالة تسلل، حالة تسلل. أربع دقائق مرت، هذا الرجل لا يستسلم ويعلم بأن الدقيقة قادرة على أن تغير كل شيء، كل شيء. كرة للأمام من حارس المرمى لحارس المرمى من أليسون بيكر ليان أوبلاك. 30 ثانية لأتلتيكو مدريد هي كل ما تبقى، 30 ثانية هي كل ما تبقى كذلك للريتز لليفربول للفوز في المباراة الأولى أمام خصم لا شك سيسبب الكثير من المتاعب عندما يتعلق الأمر بالقيمة الكروية والجودة اللي يملكها دائما وأبدا أتلتيكو مدريد. تذكر العبارة اللي يقولها مشجع أتلتيكو مدريد، خسرنا 3 نهائيات لكننا كسبنا أو كسبنا 3 ذكريات كروية سنحكيها بفخر كبير لأحفادنا عندما يتعلق الأمر بتاريخ هذا الفريق في دوري الأبطال. هذه انطلاقة، هذه كرة تلعب الآن ولدينا 5 دقائق انتهت والصافرة جاءت وأول فوز يسجله إيراولا مدربا عندما قابل السيد طبعا دييغو سيميوني. يا لها من مباراة، يا له من هدف يا ماكاليستر في هذه الأمسية الكبيرة، يا لها من فرحة كبرى هنا في الأنفيلد عندما انتهت هذه المباراة الكبرى بين كبيرين من كبار القوم في أوروبا. سوبسلاي أعادهم من بعيد وبعد ذلك ماكاليستر، لكن هذا الرجل عنده قصة سيحكيها بفخر لأبنائه ولأحفاده عندما يتعلق الأمر بمبارياته وأهدافه في الأنفيلد. أيها السيدات والسادة، أن تبدأ يا إيراولا مباراتك الأولى في الأنفيلد في دوري الأبطال بفوز أمام أتلتيكو مدريد، فهذا يحفزك كثيرا كثيرا جدا لأن تقدم ربما وتهدي ليفربول ربما.
0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

صدقتك حلو كداب، ليه صدقتك؟ الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق

دي وفيها ايه لو جتني تسلم بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني، طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني، وإيه

فوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

كلامهم يبقى عليك عليك وانت انت انت ده.

0: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.
1: La la la la takzibi. Inni ra'aytukuma ma'a. Wada'i al-buka'a faqad karihtu al-adma'a. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عيني كاذبة

وهداك ضارع تاني ترتعشاني من لهف عليه.

ولعنت ظني ظني لعنت ظني. وشب في

بالهمس.

إليك ماذا أقول لأن عيني تبكي خوفا.

رأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أقصر فكسرته

رأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أكثر فكسرته

Milton. Oh.

عادل بن كمال طالب تصيف تقدم يا فتى.

0: تفرفش ماما وبابا دقة قديمة
1: دقة قديمة دقة قديمة
2: ماما وبابا دقة قديمة
1: دقة قديمة دقة قديمة.

0: راديو دلتا.
1: راديو دلتا الحدث الفني الدائم. راديو دلتا الحدث الفني.

صدقت حلو كداب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق

هدية وفيها ايه لو جتني تسلم بس وتفوتني حلو كداب ليه صدقتك حلو كداب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب حلو كذاب.

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني، طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني.

صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق

هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب

هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول